0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. ديما معاك رمى فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: اسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور وإيمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا تكلمنا عن الحب فلا بد أن نتكلم عن سيدنا أبي بكر الصديق، فكل الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثرهم، أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبو بكر. ونزل فيه قرآن يقول تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مثل يوم إسلام أبي بكر الصديق. هذا الرجل العظيم، هذا الصحابي الفذ، يعني في يوم إسلامه أدخل إلى هذا الدين الجديد تقريبا 6 من المبشرين بالجنة. ماذا كانت معلوماته؟ ماذا كان يعرف عن هذا الدين الجديد؟ ليست القضية قضية معلومات، ولكن القضية قضية حب. هل أنك تحب هذا الدين حقا؟ فستعمل بكل ما أوتيت. إذن أدخل إلى الإسلام يوم إسلامه زبير بن العوام، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن مضعون، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح. سبحان الله، كم هذا الصدق، كم كان هذا الإيمان في قلبك يا سيدنا أبو بكر. يقول ربي سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يعني في ميزان حسناته كل ما فعله هؤلاء العظام، وهم من الصحابة المبشرين بالجنة. لقب رضي الله عنه بالعتيق، ولقب بالصديق، ولقب بالأتقى وبالأواه. ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وحوله 10 من الكفار، هذا يسأله، هذا يجذبه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فلم يحتمل المشهد، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فضربوه على وجهه حتى انتفخ، يعني معاش تفر، أنه عينه من أنفه. وأول يعني وداخ طبعا، وأول ما فتح عينيه تصوروا ماذا قال؟ قالش اسقيوني ولا دويوني، لا، قال: ما فعل برسول الله؟ قالوا له: يودي يشرب شريبة، يودي يكل حويجة. قال: والله لا أكل شيئا ولا أشرب شيئا حتى أرى رسول الله. وحملاه يتهادى، يعني لا يستطيع القيام، بين أمه وأم جميل. وبمجرد أن رأى صاحبه صلى الله عليه وسلم حتى فرح كثيرا، وقال: أدعو لأمي يا رسول الله. فما أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وأنزلهما حتى قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. سئل الإمام علي: من أشجع الناس؟ قال: أبو بكر، لأنه دافع عن النبي يوم حاول عقبة بن أبي معيط أن يخنقه، يوم لم يتحرك منا أحد. انظروا إلى الصحابة، إلى صدقهم وإلى محبتهم. يوم كان يعذب بلال ابن رباح لم يرضى، بل اشتراه، رغم أن أمية بن خلف طلب أموالا كثيرة، فدفعها ثم أعتقه لوجه الله. من يفعل مثلك يا أبا بكر؟ حتى أن أبوه أبو قحافة لام عليه، يعني لم يعتق فقط بلال، بل أعتق الكثير من الضعفاء ومن العبيد، وبعد ما ينفق ماله يعتقهم لوجه الله. كذلك قال الله في أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يوم الهجرة، وما أدراك ما هجرة رسول الله، كان يبكي من شدة الفرح.

0: جند أهله الكل، عائشة، أسماء، يحضروا له في الزيد، ولده عبد الله يأتيه بالأخبار، وعبد الله يمحي في الأثار بشيه حتى الكفار ما يعرفوش الطريق اللي سلكوه في طريق الهجرة. دخلا الغار معا الصاحب وصاحبه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على ركبة أبي بكر بعد أن دخل قبله الغار، وهيأ هذا الغار حتى لا يبقى يعني مكان فيه خطر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي مكان واحد فوضع فيه إصبعه فلدغ، ومن شدة الألم كان يتكتم حتى لا يرفع صوته بآه أو أح، حتى لا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستفيق من تلك الغفوة التي أراد أن يستريح من طول الطريق صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فنزلت تلك الدمعة الحارة من خد سيدنا أبو بكر، يعني من عيني، حتى حس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ما بك يا أبا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. أي حب تحمله يا أبا بكر حيث كان؟ إذ وقال فيه المولى سبحانه وتعالى: إذ أخرجه الله ثاني اثنين إذ هما في الغار. يعني من كان مرافقا لهذا النبي العظيم سوى أبي بكر؟ قال له: لا تحزن، إن الله معنا. وقال له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. مات هذا الرجل العظيم، هذا الصحابي المحب لهذا الدين ولهذا النبي، الذي أنفق ماله كله كم من مرة يوم الاثنين مثل صاحبه، ودفن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. انظروا إلى حسن الختام، عاش محبا لهذا الدين، فتوفاه الله وهو يقرأ هذه الآية: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم، توفي أبو بكر وهو يقرأها. هذا الرجل العظيم الذي أدخل إلى الإسلام 30 على يديه، 6 منهم من مبشرين بالجنة، أعتق تقريبا 10 بين رجال ونساء خدمة لهذا الدين. يقول ابن الجوزي: ما عرف لأحد في الدنيا أنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهله وصاروا صحابة كما أهل سيدنا أبو بكر، يعني تقريبا على الرابع. بوه أبو قحافة صحابي، وأبو بكر صحابي، وابن عبد الرحمن صحابي، وابنه محمد صحابي، كلهم صحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. كان أفهم واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن أبا بكر كان رجلا بكاء، يعني يبكي، كان رجلا أسيفا شديد البكاء، كان رجلا منفقا، نعم ينفق على المستضعفين وعلى، سبحان الله، هناك الذي تكلم في أمنا عائشة كان ينفق عليه، بعد ما تكلم أوقف هذه النفقة، فعاتبه المولى: ولا يأتلي بقرآن، نعم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا الصحابي العظيم كان أفهم عن رسول الله وكان أفهم لله، فأخذ يبكي ويقول: بلى بلى، أحب أن يغفر الله لي. ثم ذهب وقدم الأموال لمصطح الذي تكلم في ابنته وأعطاه المال. أبو بكر الصديق ذلك الذي يرتوي عندما يشرب رسول الله، قدم له يعني شيء من الحليب، فقال وبقيت في التاريخ: كل من تحبه إذا أخذ من يدك شيء فأنت تكون الأسعد لسعادته. فشرب حتى ارتويت، فشرب حتى ارتويت، رضي الله عن أبي بكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جعلنا الله من الذين يحبون رسول الله ويحبون أصحابه الكرام. صلوات ربي على النبي الذي علم الناس المحبة وأغدق عليهم فكانوا على قدر ما قدم لهم من المحبة. والسلام عليكم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رواه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: وقرأ القرآن في كل شهر؟ قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرة، ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. رواه الترمذي. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما، فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. وعن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، 3 مرات. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. رام فام ديما معاك،
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تنجم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. صيف السنة النهار الأصبحو يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحو
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على رام اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الاصبحو مع كمال
2: السبعة وربع على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك. مرحبا بكم مستمعين الكرام في موعد جديد ومتجدد من نهار الاصبحو بتاريخ اليوم 3/28 جويلية 2026 اللي يوافق 13 صفر 1448 هجري. إذن اليوم نوصلوا لليوم عدد 60 في فصل الصيف شهرين تعدي وتقريبا نحكي وبالتقويم الفلاحي من شهر الصيف ما عاد ما مازال تقريبا شهر من زمان. إذن بالنسبة لهذا الفصل فصل الصيف بالنسبة لشروق الشمس اليوم كل 5:22 دقيقة في مساكن وغروبها يكون 7:25 دقيقة. شلون نهاركم سعيد مبارك إن شاء الله بداية يوم جديد موفق للجميع ربي حق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. هذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم أكوتي ميكرو في الإخراج معنا حافظ بن صالح يكون معنا خليل في البوان مارشي بداية من 10:40 إن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم. تتواصلوا معنا دائما عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رام اف ام بيبليكاسيون نهار الأصباح وإلا تنجموا تكلمونا تواصلوا أصواتكم على 71 134 396. بالنسبة لدرجات الحرارة حاليا في مساكن القهوة في حدود 26 الدرجة مئوية. بالنسبة للقصوى اليوم توصل كيما البارح تقريبا 33 الدرجة مئوية. إذن طقس يتميز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد وفما استقرار لمستوى درجات الحرارة والحمد لله ورب إن شاء الله يعين الجميع. يلا نبدأ معكم صبحيتنا ديما بدعوة طيبة وكلمة خير ونقولوا ربي يجعل يومنا هذا يوم سعادة ورحمة وهناء ورب إن شاء الله يحقق لكم فيه كل ما تتمنوا ويبعد عنا كل بلاء ورب إن شاء الله يوفقنا ويوفقكم إلى كل خير.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: صباح الورد من جديد. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب ان شاء الله يرزقكم كل خير. رب يبارك لكم في الصحة, رب يبارك لكم في الأولاد, رب يبارك لكم في المال, وان شاء الله نهاركم زين ديما. نهارنا نبدأوه متوكلين على ربي, عازمين ان شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى. كل صباح نقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك, يا ربي وشد فيك, ورب إن شاء الله يفتح في وجوهكم كل أبواب الخير مع بداية هذا اليوم الجديد, ورب يحقق لكم كل ما تتمناه. وصباح الورد لزانترنات الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا على بكري صبحية اليوم. مدام كوثر مجري تقول يومكم سعيد, يومكم مبارك ملؤه البشائر والأفراح, وتقول يا ربي لك الحمد, يا ربي لك الحمد وبك نستعين وعليك التوكل. صديقنا عاطف ربوش صباح الورد نهارك سعيد مبارك. مريم تقول صباح الفل والياسمين, تحياتنا ليك يا للا. نجوى يوسف, نورة ليغا صباح الورد, رشيدة بن حسين صباح النور, استاذنا سي الحبيب العذيري صباح الورد ونهارك سعيد مبارك, خديجة ولميا الخذيري صباح الخيرات صباح البركات, يا ربي العمل عليك, يا ربي وشد فيك. تقول فاطمة ليلى أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. رب إن شاء الله يسعد كل أوقاتكم. منى توير بن سعد كل متابعينا وين ما كنتم. 7:22 نقول لكم نهاركم زين كيما الغناء. إيش نسموها بعد شوية بصوت علي الرياحية.

0: تقصد رب العالمين.
1: كل من قاصد ربي لقيت ذي للخدمة، كل من شد ثنية لقيت ذي، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. سيسر ويحكم كل مستعملي طريق ليل السرعة وحيدة وحيدة في الكيس، وإن شاء الله ربي يوصلكم المقصدكم سلمين. زعما كيفاش باش يكون الطقس أكثر تفاصيل ومعطيات ناخذوها من المعدل الوطني للرصد الجوية.
2: النشرة الجوية.
1: التوقعات الجوية لليوم 3-28 جويلية 2026 الموافق ل 13-0-1448 هجري. تميز الطقس بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، والرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، تكون شرقية بالجنوب، وتكون سرعتها نسبيا قوية شوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وإن تثير دواوير رملية محلية، فيما تكون ضعيفة فمعتدلة سرعتها ببقية اتجاهات البلاد. البحر اليوم عامة باش يكون مضطرب، ودرجات الحرارة في استقرار، والقصوى باش تتراوح اليوم ما بين 30 إلى 36 درجة مئوية، وهذا بالشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب، بينما تكون ما بين 37 إلى 41 درجة ببقية جهات البلاد، وتوصل بأقصى الجنوب إلى 45 درجة مئوية مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، درجات الحرارة في استقرار، وتوصل القصوى إلى 33 درجة مئوية مع سحب قليلة في أغلب فترات هذا اليوم. صبحية اليوم درجات الحرارة حاليا تقريبا 26 درجة مئوية، توصل 31 درجة مئوية الصبحية، وفي الليل كما البارح تقريبا ولا أقل بدرجة واحدة، تقريبا 27 درجة مئوية منتظرة الليلة القادمة. بالنسبة لأوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:41 دقيقة، اليوم صلاة الظهر بداية من نص النهار 31 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4:12 دقيقة، صلاة المغرب بداية من 7:29 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 9:07 دقائق. وربي يتقبل من الجميع.
2: النشرة الجوية.
1: بعد شوية نرجع على أبرز مسار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة في 24 في دقيقتين توا 7:05. صحة قوتكم ونهاركم سعيد. كان عندك إهداء العزيز عليك، تدخل على الباش فيسبوك راديو راما فام بيبليكاسيون نهار الأصبح، وتخلينا كومنتير والإهداء متاعك غادي، ومرحبا بكل أصواتكم معه.
0: نهارك زين.

بلادك تصعد تحيا للدايم ما تبخلش تقال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو مقيت الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا امرأة قلت لك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-3-0-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس، كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير.

0: اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: انا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش
2: كابريسيتي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ريم اف ام.
4: رجعنا لكم من جديد 7:33 دقيقه. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام. بعد شويه فضل شاكر يقول

0: الله الله الله اجمل الانغام تلقاوها معنا ديما في النهار الاصبح ولا موجات لرما فام ليح ناس سوسي ولا سويسي تقول ان شاء الله نهاركم زين ربي يبارك لكم ان شاء الله اجمعين مدام منيره بوزعبيه صباح الورد والياسمين تحيه ليك يا لله وتحياتنا لمدام هدى ايضا ابو معيزه صباح الخيرات والمسرات ضحى القزاح تقول محلاه كلمه صباح الخير لعبيد الباهيه واللي قلوبها صافيه وربي يعطينا ويعطيكم القبول ومحبه الرسول وكل باب ان شاء الله في وجوهنا وجوهكم محلول اللهم امين يا ربي وان شاء الله نهاركم سعيد مبارك نمشي ولقيت ذي 24 في دقيقتين توا 7:34 دقيقة بالضبط
1: 24 في دقيقتين
0: في 24 في دقيقتين نبداو بشأن الوطني البارح دعا المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري خلال جلسة عمل مع ممثلي القطاع الخاص لتباحث سبل تسريع الانتقال الطاقي لتكثيف التشاور ما بين الإدارة والهيئة المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين. الزواري كان أكد حسب بلاغ للوزارة ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج خاصة في مجال الإنتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة وذلك في ظل ما توفره الدولة من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية الكهرباء لا سيما خلال فترات الذروة وجدد الدعوة إلى وضع خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع كافة الشركاء تسريع نسق إنجاز المشاريع والعمل على إيجاد الحلول الملائمة وطالب بتضمين جميع المقترحات في محضر جلسة والعمل على دراستها وتطبيقها في أقرب الأجل. جاء في البلاغ أيضا أنه الوزير صلاح الزواري ثمن في مستهل الجلسة إذن الاحترافية العالية والمجهودات الاستثنائية اللي بذلها أعوان وإطارات ستيغ لمجابهة الذروة الصيفية رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن تفاقم الاستهلاك وتواتر الأعطاب بسبب موجة الحر غير المسبوقة وشدد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد للمواسم المقبلة لتفادي تكرار مثل هذه الإشكاليات. في نفس السياق دعا ممثل المجتمع المهني للطاقات المتجددة التابع لمنظمة كونكت والغرفة الوطنية للطاقات الفوتوضوئية التابعة لمنظمة الأعراف دعا إلى ضرورة التخفيض في الأداءات والمعاليم الديوانية الموظفة على عمليات توريد اللاقطات الشمسية وبطاريات التخزين متاع الطاقة. في تصريح إعلامي أكد رئيس مجمع الطاقات المتجددة صادق بسباس أنه مراجعة المعاليم الديوانية والتخفيض فيها باش يكون في مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطنين. اعتبر أنه من غير المعقول التشجيع على الانتقال الطاقي في ضوء معاليم وأداءات ديوانية مرتفعة تثقل الكاهل المهني وبالتالي المواطن. كما طالب بسبيس بضرورة إدراج العدادات الذكية في منظومة الشبكة الكهربائية وأضاف أن الجلسة تطرقت إلى موضوع تضرر قطاع الخدمات من انقطاعات الكهرباء مبينا أن الوزارة تعهدت بمناقشة هذه المسألة وطرح الحلول اللازمة في أقرب الأجل. من جهته دعا رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري إلى تخفيض الأداءات الديوانية على لباتري بطاريات تخزين الطاقة والألواح الشمسية. أكد أن تونس تفرض أعلى نسبة متاع أداءات في العالم على توريد الألواح الشمسية وأفاد بأنه توفير بطاريات تخزين الطاقة في تونس يتطلب 4 شهور على الأقل أي نحكيه على نوفمبر ديسمبر المقبل وهو ما سيكون ملائم للاستعدادات للصيفة المقبلة. كملوا معكم في 24 في دقيقتين توا 7:38 دقيقة
1: 24 في دقيقتين.
0: يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثة والأيام الموالية بداية من الساعة 10 صباحا بقصر باردو ويتضمن جدول الأعمال تباعا النقاط التالية وفق بلاغ نشره يوم أمس. النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية المتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. أيضا في مجلس النواب باش يتم النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 و2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقيتي المرابحة المبرمة ما بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. أيضا باش يتم النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وأيضا باش يتم الإعلان عن اختتام الدورة العادية 4 وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلية. كملنا معكم في 24 في دقيقتين تو 8 غير 4.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة فادت بأنها تلقات إعلام هاتفي يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي 2026 المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. النقابة أكدت في بيان نشرته يوم أمس أن هذه المعلومات تبقى في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمي، ووضحت أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية زادة لجميع المتخلدات المتفق عليها بمذكرة التفاهم الممضاة إثر اجتماع قرطاج بتاريخ جانفي 2026 كما لا يمثل معالجة لبقية الإخلالات القانونية والتعاقدية. في خبر آخر، تمت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق إنتاج كامل كميات الورق المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي، وإن بلغ حجم الإنتاج 5446 طن، محققة بذلك تغطية الحاجيات الوطنية للسنة الثالثة على التوالي. وأوضحت الإدارة العامة للشركة إنها باش تنطلق حالياً في صنع وتوزيع الكميات المخصصة لطباعة الكراس المدرسي والمقدرة ب 5000 طن بهدف تأمين متطلبات العودة المدرسية للسنة الدراسية القادمة. أفادت وزارة النقل أنه تم الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيف 2026 لاستيعاب كامل الطلب، وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. صدر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية القرار المشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية المؤرخ في 24 جويلية 2026 المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2026-2027. أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة داخل الوحدات السجنية من حيث ظروف الإقامة والرعاية الصحية، وذلك على إثر الظروف المناخية الاستثنائية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة. ونفت الهيئة في بلاغ لها مساء يوم أمس ما يروج بخصوص تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، وبيّنت أن جميع المودعين يحظون برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل يأمنها الإطار الطبي وشبه الطبي الوحدات السجنية، ويتم توجيههم عند الاقتضاء إلى أقسام الاستعجالي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة. وأضافت هيئة السجون أن الزيارات تتم وفق الإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل. 7:43 مكملين معكم في 24 في دقيقتين، ولكن نمر إلى أخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين.
0: امبارح فما سيكونس دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. نرجع للحوار إذا اللي صار امبارح بالنسبة للرئيس الجزائري. إذا وين أكد الرئيس عبد المجيد تبون إنه بلاده لن تتهاون مع تهديد ولا مع أي تهديد يستهدف تونس، وقال الجملة اللي دارت امبارح على الفيسبوك: من يهدد تونس نخلو له هكا خيمة والديك باللهجة الجزائرية. على كل هذه السيكونس اللي دارت البارح، إذا نرجو احنا لكامل الحوار، يعني السياق كامل متاع الحديث شنو قال. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار خلال لقاء الدوري مع وسائل الإعلام الجزائرية اللي بث مساء يوم أمس باللهجة الجزائرية: إذا من يقوم بجلب الإرهاب إلى تونس أو بجوار تونس، إذا في إشارة أنه الجزائر ستتعقب كل من يخطط لاستهداف تونس بالإرهاب، مضيفا أنه المساس بأمن تونس يعد بمثابة المساس بأمن الجزائر. كما أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حديثه عن العلاقات مع مالي والنيجر أنه الجزائر لا تلحق الضرر بأي دولة إفريقية، شدد على أنه بلاده ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، ومن هذا المنطلق لا تقبل أيضا بالتدخل في شؤون الدول الأخرى. وأضاف أن الجزائر تتعاون مع مالي في ملف الهجرة، وأكد أن العلاقات مع بين البلدين إيجابية. كما شدد الرئيس الجزائري على أنه ملف الغاز لم يكن يوما محل إشكال بين الجزائر ودول الجوار، ودعا المشككين إلى إدراك طبيعة العلاقات الإيجابية اللي تربط بلاده بالدول المجاورة، وشدد على أنه الجزائر تحرص على تعزيز التعاون وحسن الجوار. نكملوا معكم. إذا نحكي على الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران. كما كشف ترامب إنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأنه دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، وأضاف إنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. كما وصل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وشبكة الاي بي سي الامريكية عن مسؤول امريكي ومصادر امريكية تقول انه ترامب ارجى مجددا تصعيد كبير مع ايران في ظل جهود جارية لاحياء الدبلوماسية الرامية الى فتح مذيق هرمز ومخاوف ابداها نائبه جي ديفانسا. في المقابل حذر مقر قيادة خاتم الأنبياء المركزي في إيران من أن الإجراء الأمريكي سيعتبر توسيع للحرب في المنطقة، ولن مش باش يتهاونوا إذا أي تهديد أو عمل عدائي من جانب الجيش الأمريكي، قالوا باش يتعاملوا معه بكل حزم. ونقلت في خبر آخر شبكة CNN عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان والكيان الصهيوني ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أوت المقبلة. نختموا إذن مع خبر خير. نمشيوا لفرنسا وندعى إيمانويل ماكرون أمس في بوردو إلى الحفاظ على الوحدة لكسب المعركة طويلة الأمد ضد حريق الغابات الهائل في منطقة جيروند الواقع قرب هذه المدينة في جنوب غرب فرنسا، واللي يشهد حاليا تجدد في بؤر النيران. وقال الرئيس الفرنسي اللي زار غرفة إدارة الأزمات في مركز عملية الإطفاء والإنقاذ في بوردو ليؤكد دعم الدولة الفرنسية القوات المستنفرة لمواجهة الحرائق، قال باش تكون الأسابيع المقبلة عصيبة وعلينا أن نصمد. هذايا في تصريح ماكرون البارحة. باش عنا في 24 في دقيقتين، ما يفوتكم شيء.
1: 24 في دقيقتين.
0: مواصل معكم ديما مشوارنا في النهار على صباح. هو
1: النهار على صباح، النهار على صباح.
0: كنا في ملخص يومي لأبرز ما صار وما تقال. خليك لاباج تعرف شفما، تعرف شني آخر المستجدات والأخبار كل صبحية هكا مع بداية هذا اليوم الجديد. احنا راجعين معكم بعد هذا الفاصل الإشهاري القصيرة.
2: النهار على صباح يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباح
3: مقيد في شهار على نرم فام.
2: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 والا 22 744 755. صيف سنة تحلى العشوية في مناجم ساكن. برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير. ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مناجم ساكن يرحب بيكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك يكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف. وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والأي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
3: جريت لإسعاد كل بيت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: صباح الورد ليكم مستمعينا. 7:54 دقيقة على موجات راديو ريم اف ام. مكملين معكم ديما المشوار في النهار لصبيحه. بعد شوية نعمل طلع على اهدائكم للعزيز عليكم. كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاد اليوم؟ خلينا كومنتير تحت بوبليكاسيون النهار لصبيحه على الباج فيسبوك راديو ريم اف ام. نقراوها شوية أخرى مع بداية ساعتنا الثانية 8:04. إذا مرحبا بكل هديتكم ملوقيت ذي باش نواصلوا معكم مع فقرة منك نسمع ووقيت البلاغات.
2: منك نسمع، منك نسمع.
1: في منك نسمع هو تحت شعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، حملة لدعوة المواطنين إلى اليقظة وحثهم على الإبلاغ السريع عن الحرائق. التفاصيل نمشيوا للوقيت هذا. وإن أطلقت مؤخرا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالشراكة مع صندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا والإدارة العامة للغابات، أطلقت حملة تحسيسية توعوية تحت عنوان كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر حرائق الغابات. كما تحث هذه الحملة المواطنين على ضرورة الإبلاغ السريع عن أي حرائق أو نيران مشتعلة أو دخانة. وفي تصريح إعلامي قدم المكلف بمشروع في الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا أحمد الغربي جملة من التوصيات لجميع المواطنين من أجل الحد من الحرائق. هذا كان تصريحه.
3: توجيهات وتوصيات بضرورة عدم مشعل النار في الغابة، عدم الشواء قرب الأشجار، عدم حرق النفايات، عدم رمي أعقاب السجائر، وعدم استعمال كذلك السوائل قابلة للاشتعال، وعدم رمي الزجاجات في الغابة. الحملة هذه انطلقت بشعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. هذا الشعار يدل اللي أهمية التدخل السريع والإبلاغ السريع على كل حريق أو دخان أو سلوك مشبوه شفناه في المناطق الغابية. وصلنا الأرقام مهمة لمستعملي الطريق، منها رقم الحماية المدنية 198، رقم الإدارة العامة للغابات 71-297-842، والرقم الأخضر لوزارة الفلاحة 80-101-250. ضرورة الإعلام والإبلاغ على أي حريق وضرورة احترام الغابة والثروة الغابية. مرحلة ثانية باش تكون 1 أوت على مستوى يعني طريق السيارة بنزرت.
1: إذن ضرورة الإبلاغ السريع عن أي حريق ولا نيران مشتعلة ولا دخان، وأيضا ضرورة أنه يتم تعزيز الوعي بمخاطر حرائق الغابات وردوا بالنا. كم تشوفوا يعني مسيل كي تخسر يعني غابة في حريق فإنه باش تتعوض حبلها سنوات وسنوات. إذن كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، مهم جدا أنه يكون الإبلاغ السريع ونساهموا في الحفاظ على غاباتنا. هذا شعرنا في منك نسمع،
2: منك نسمع، منك نسمع.
1: 57 دقيقة بعد السبعة، هرولة سعد تغني لي صباح يانينا. راجعين معكم بعد شوية. أبرز المقالات، أبرز الأخبار، أبرز التصريحات الإعلامية اللي تقالت في 24 ساعة الأخيرة. متابعتنا لكل ما يهمكم من أخبار، ما يفوتكم شيء. شعارنا في صبحيتنا لليوم.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيت الإشهار على RMFM.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنه محفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872.

0: ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريب.
1: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: ارم اف ام
5: في سكن
4: في سوسه
5: تونسنا.
1: صيف السنة النهار لصباحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
6: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على رم اف ام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصباحه مع كمال.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه قيت الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ريم اف ام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، تو 18 دقيقة بعد 8. تحياتنا لكل الناس اللي خلطوا معنا لقيت هذا، كل الناس اللي مازالت كي قامت لقيت هذا. يلا سيدي قوم وصحصح، وان شاء الله نهاركم سعيد مبارك وربي يعينكم. الناس اللي في الخدمة والناس اللي في الطريق نسيسروا. احنا طقس جميل، طقس كما يوم امس، اذا فما استقرار على مستوى درجات الحرارة باغلب مناطق مع سحب تكون قليلة في أغلب فترات هذا اليوم. درجات الحرارة القصوى اليوم في أماكن توصل إلى 33 درجة مئوية كما البارح تقريبا، فماش اختلاف كبير برشا، جوست سرعة الرياح باش تكون أقل شوية مقارنة بيوم أمس. مواصل معكم ديما في متابعتنا لكل أخبار وكل مستجدات في ساعتنا الثانية، ولكن قبلها أكيد ديما نعمل طلع على إهداياتكم. نسلموا برشا لمدام إمال عامر من حي الزهور، تحية ليك يا مدام أمال، واتسلم على كل من يعرفها، ونقول لك خليك ديما وفية لراديو رام اف ام، وشكرا على اختيارك النهار الصباح وراديو رام اف ام باش تعيش معنا أجواء الصبحية أنت وكل مستمعينا الكرام. أيضا عنا تحية من عند مدام إيناس مياحة من سوسة، تحية ليك مدام إيناس اللي تقول اليوم عيد ميلاد بوها سي محمد نجيب مياح، بالمناسبة تحب تقول له إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، إن شاء الله كل عام وانت بالخير، ربي يعطيه الصحة، ربي يعطيه طول العمر، وربي يفضله لك يا ناس.

0: نقول له عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بالخير، ربي يعطيه الصحه وطول العمر. سي محمد نجيب مياح من سوسه، تحياتنا ليكم. اذا كل متابعينا وربي يفضل لكم، كل احبائكم انتم زادت، نجموا تواصلوا معنا عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رما فام بوبليكاسيون نهار الاصبح، ولا تكلمونا على 71 134 396. نمشيو لوقيت هذه لعين على الجهة في متابعه لاخبارنا الجهويه. عين على الجهة، عين على الجهة. إذن البارح كانت جلسة برلمانية خصصت للتداول في أزمة الكهرباء والماء. إذن كان فما التدخل أكيد لعديد النواب، ونتحدث على النائب حسام محجوب عن معتمدية مساكن اللي كانت دخل البارحة تحت قبة البرلمان، ودعا خلال مداخلته في مجلس نواب الشعب السلطة المركزية والجهوية للإيفاء بتعهداتهم في العمل على الانطلاق في أشغال الخزان الخاص بمعتمدية مساكن لطال انتظاره، بعد ما تم الأسبوع الفارط استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية والعقارية للمشروع حسب تصريح النائب، آملا في أنه تنطلق الأشغال في الأيامات القليلة القادمة بهدف إنهاء أزمة انقطاع الماء عن معتمدية مساكن. هات نسمعوا شنو قال في مداخلته.
1: جهويا الآن وبعيدا عن كل منطق جهوي أو فئوي، وانطلاقا من الأرقام والإحصائيات الرسمية، يعيش الآن في فصل الصيف حوالي 3 مليون ساكن، أي ربع سكان الجمهورية بولاية الساحل، تحت أزمة منقطعة النظير في علاقة بالتزود بشبكات الماء والكهرباء، وسط تعطل غامض لانطلاق محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد التي يثير عديد نقاط استفهام. ولعل أكثر المعتمديات تضررا هي معتمدية مساكن، أكبر المعتمديات من حيث عدد السكان والمساحة في الساحل، التي تعد الآن في فصل الصيف 150 ألف ساكن مع عودة أبنائنا بالخارج. هذه المعتمدية التي تعيش توسعا عمرانيا متسارعا في جميع الاتجاهات بكافة عماداتها 17، يعيش أكثر من نصف سكانها على وقع انقطاع متواصل للماء والكهرباء واضطراب الضغط. وهذه الأزمة ليست وليدة اليوم بل لأكثر من 10 سنوات، وهذا طبيعي جدا عندما تتأخر الأمثلة أمثلة التهيئة العمرانية عن التوسع السكاني المتسارع يوميا طبعا، وتتحمل ذلك مسؤوليته الدولة. فالمواطن في مساكن ينتظر مدة 3 سنوات كاملة من أجل الحصول على عداد ماء بدون ماء، وعداد كهرباء بدون كهرباء أو بضغط ضعيف. فمناطق عديدة على سبيل المثال غرس بوجناح، سيدي عبار، وحي النور، وطريق 30، والمسعدين، وطريق قروان، وجنحواس، وطريق الكنيس، والفرادة، والشعليل، وعديد المناطق الأخرى بدون قطرة ماء واحدة منذ بداية شهر جويلية الحالي إلى يومنا هذا. والسبب حسب المسؤولين هو ضعف حصة الساحل من مياه الشمال. لذلك دعوة عاجلة للسلطة المركزية والجهوية لمضاعفة الحصة الخاصة بهذه الجهة والإيفاء بتعهداتهم في العمل على انطلاق أشغال الخزان الخاص بمعتمدية مساكن، بعد أن تم الأسبوع الفارط استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية والعقارية لهذا المشروع الذي كان من أولوياتي عند مباشرة مهامي داخل المجلس، بناء على مطالب مشروعة من المواطنين، الذي نأمل أن تنطلق مرحلة الأشغال في الأيام القليلة القادمة، عسى أن تنقشع أزمة انقطاع الماء عن معتمدية مساكن.
0: إذن كنا نسمع في النائب بمجلس نواب الشعب عن معتمدية مساكن حسام محجوب خلال مداخلته يوم أمس بخصوص عدة نقاط، خاصة الإشكالية متاع المياه اللي تشهدها عدة مناطق في معتمدية مساكن، رغم أننا نحكيه على الانقطاعات المرتبطة فقط بالفترة الأخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة والموجة الأخيرة اللي تعدينا بها متاع الحر، لا رغم متواصلة لسنوات وأيضا لأشهر عديدة، يعني ناس بالليل مات بدون ماء. نحكي على غرس بوجناح، نحكي على طريق الكنيس، نحكي على مناطق في حي النور، في ترفر، في عدة، في سيد عبار، يعني عدة أحياء، عدة منازل في مدينة مساكن اللي تعاني من الإشكالية هذه. وحتى زادة نحكي على كل تقريبا أغلب العمادات تعاني من الإشكالية هذه. إذن فما عمادات تعاني أكثر، خاصة أنه الانقطاع هذا متواصل في انتظار أنه الخزان الخاص بمعتمدية مساكن اللي طال انتظاره سنوات وسنوات وسنوات، عمل تقريبا من كل الجهات لتسريع الإجراءات الإدارية والمالية والعقارية للمشروع. هو الخبر والمعلومة الأخيرة حسب ما كنا نسمعه في كلام النائب حسام محجوب، فإنه تم الأسبوع الفارط كملوا استيفاء ولا تم استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية والعقارية للمشروع. إن شاء الله نشوفوه قدامنا المشروع بدأ على الأقل نطمانه. إذن في العام ولا عام ولا عامين معناتها يبقى المشروع إذن في طور الإنجاز والإنشاء. إن شاء الله على الأقل يتحقق هذا المكسب، على الأقل خلت تحل هالإشكالية متاع المياه الكبيرة اللي نعانيه فيها كل صيف كل صيف. حتى اللي يمشي الماء عنده يعني برشا ناس تتشك، خاصة اللي تسكن في الطوابق العلوية، انه الدبي متاع الماء تبدأ ضعيفة برشا، الماء يمشي حتى كان يمشي خيط، يعني ما تنجم تعمل به حتى شيء. على كل حال اذا ان شاء الله تحل الاشكالية دي على قريب. ايضا البرشا نقاط استفهام حول محطة سيدي عبد الحميد، وقتاش تدخل حيز العمل كما طرح اذا سيد النائب النقطة دي، يعني وقت ايش باش تنطلق فعليا في الخدمه نتاعها المحطه اللي طال زاد انتظارها في ولايه سوسه. اذا عده نقاط بخصوص الاشكاليات اللي تعاني منهم معتمديات مساكن وبرشا معتمديات في ولايه سوسه، اذا بخصوص المياه والكهرباء وخاصه نحكيوا على المياه. على كل هذه بخصوص عين على الجهات 28 دقيقه نواصلوا معكم احنا في عين على الجهه، وباش نمشيوا نحكيوا على المعهد العالي للدراسات التجارية بسوسة الياشوسي في سوسة، شنو جديد بالنسبة للعام القادم. ونعرفوا للفترة هذه فترة التوجيه الجامعي، بديت البارح رسميا الدورة متاع التوجيه الجامعي. إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا الطلبة الجدد الناجحين في البكالوريا، وربي يوفقكم في اختياراتكم.
2: عين على الجهة، عين على الجهة.
0: المعهد العالي للدراسات التجارية بسوسة الياشوسي سوسة بالشراكة مع المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة كانوا أعلنوا عن إطلاق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال في إطار نظام الشهادة المشتركة ما بين المؤسستين، وذلك بداية من السنة الجامعية الجديدة. ويهدف هذا المسار الجامعي لتكوين مختصين في علوم البيانات وذكاء الأعمال يمتلكون القدرة على جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتحويلها إلى معلومات تدعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات وتساهم في خلق القيمة. نكملوا عين على الجهة، نمشي للقصر هليل وين نجح فريق طبي بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوة بقصر هليل من ولاية المنستيرة في إجراء عملية جراحية دقيقة تمثلت في استئصال كامل الفص الأيمن للكبد لمريض يعاني من نقاء الكبدية الناجمة عن ورم في أعلى المستقيم ربي يشفيه. في إنجاز على كل إنجاز طبي يعد الأول من نوعه على مستوى المستشفيات الجهوية، وكللت العملية الجراحية بالنجاح في وقت لم يتجاوز الساعتين ونصا، أنجزت تحت إشراف رئيس قسم الجراحة الدكتور محمد طه عبد الكافي بمشاركة الدكتور سيف الدين البكوش في إطار تعاون طبي بين القطاعين العام والخاص. كما أمنا تدخل الجراحي فريق طبي وشبه طبي متكامل بالتنسيق مع قسم التخدير والإنعاش بإشراف الدكتورة منى جارة في خطوة تعكس أهمية التخطيط الدقيق والعمل الجماعي متعدد التخصصات لتأمين التدخلات المعقدة. ويتيح هذا التطور في جراحة الكبد بالمستشفيات الجهوية إمكانية التدخل لفائدة مرضى كانوا يعتبرون سابقا غير قابلين للجراحة، مما يسمح لهم بالاستفادة من عمليات استئصال دقيقة تساهم في الارتقاء بقطاع الصحة العمومية وتحسين الخدمات المزددة. إيش عنا في عين على الجهة 8:29 دقيقة؟
2: عين على الجهة، عين على الجهة.
0: راجعين بعد شوية مواصل معكم متابعتنا مقالات إخبارية عناوين وأيضا تصريحات إعلامية في أسمع ما نقرأ، ولكن بعد الفاصلة.
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
4: مقيت الشهر على لرما فاما مع عقارية جلولو، من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة، اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: بوبليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ار ام اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد 37 دقيقة بعد الثمانية، مواصلين معكم ديما مشوارنا في النهار لصبيحه، مواصلين معكم لقيت ذي مع فقرة أسمع ما نقرأ لليوم، مقالات إخبارية، عناوين، أيضا مقالات من الجرائد، وأيضا تصريحات إعلامية تقالت في 24 ساعة الأخيرة. خليك لاباج تعرفش فما وتعرف إيش صار في النهار على صبيحه.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: والبارحة في جلسة برلمانية تم تخصيصها للتداول في أزمة الكهرباء، غضب بسبب غياب الحكومة، وانتقد النواب أمس الاثنين صمت الحكومة إزاء أزمة الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء نتيجة إذن الحر وغيابها عن حضور جلسة أمس. نقرأ من الشروق اليوم صفحة رقم 6، إذن أجمعت جل المداخلات على انتقاد أداء الحكومة طريقة إدارتها للأزمة، خاصة بعد غيابها عن أشغال الجلسة أمس في البرلمان، رغم أنه موضوعها يتعلق بملف شغل الرأي العام خلال الأيام الماضية والحاضرة أيضا. وأجمعت مداخلات النواب أنه كان منتظرا أنه تقدم الوظيفة التنفيذية تفسيرات بشأن أسباب الانقطاعات المتكررة وخطتها لتفادي تكرارها، لكن النواب أنفسهم يناقشون الأزمة في غياب الطرف المعني باش تتحول الجلسة من مساءلة الحكومة إلى مساءلة غيابها. ومنذ افتتاح النقاش يوم أمس سيطر موضوع عدم حضور الحكومة على أغلب المداخلات، إذا اعتبر عدد من النواب أن الجلسة فقدت جزء كبير من جدواها بسبب غياب المسؤولين التنفيذيين اللي كانوا يفترض أنه يقدموا معطيات دقيقة حول أسباب الأزمة والإجراءات المتخذة لمعالجتها، كما رأى آخرون أن هذا الغياب يعكس اتساع الفجوة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في وقت تواجه فيه البلاد إحدى أكثر الأزمات حساسية خلال فصل الصيف. لقيت هذية أيضا نرجع على الجلسة اللي صارت البارحة في الوزارة بخصوص نفس الموضوع، وندعى ممثل المجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لمنظمة كونكت والغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية التابعة لمنظمة الأعراف، دعاوا إلى ضرورة التخفيض في الأداءات والمعاليم الديوانية الموظفة على عمليات توريد اللاقطات الشمسية وبطارية تخزين الطاقة. جت هذه الدعوات خلال جلسة عمل فنية انتظمت يوم أمس الاثنين بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. في السياق هذا كان أكد رئيس مجمع الطاقات المتجددة السادق بسبيس أنه مراجعة المعاليم الديوانية والتخفيض فيها باش يكون في مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطنين، واعتبر أنه من غير المعقول التشجيع على الانتقال الطاقي في ضوء معاليم وأداءات ديوانية مرتفعة تثقل كاهل المهني وبالتالي المواطن، كما طالب بضرورة إدراج العدادات الذكية في منظومة الشبكة الكهربائية. هذا التصريح رئيس مجمع الطاقات المتجددة صادق بسبيس للإذاعة الوطنية يوم أمس.
3: عبرنا على انه مجموعه تاع اجراءات سهله اليوم اللي نجمو ناخذوها، منها ادراج العدادات الذكيه في منظومه الشبكه، تخفيض في المعاليم الديوانيه على اللاقطات الشمسيه وعلى البطاريات. اليوم مش معقول اللي احنا نشجع على الانتقال الطاقي في ظل معاليم ديوانيه مرتفعه كما نكاه، تثقل كاهل المواطن من جهه، والصناعي زاد والحرفي من جهه اخرى، اللي هم احنا نشجعوهم من جهه باش نقول لهم يجيو ركبوا معناها معدات الطاقات المتجدده، من جهه اخرى في معاليم ديوانيه مشحفه عليهم. حكينا على قطاع الخدمات اللي تضرر برشا من القصان اللي صار، وعدتنا الوزارة انه سيتم نقاش الحلول هذيك في اقرب الاجير.
1: من جهته كان دعا رئيس الغرفة الوطنية للطاقات الفوتوضوئية كنزاري إلى التخفيض في الأداءات الديوانية على بطاريات تخزين الطاقة لبطارية ذومة والألواح الشمسية، وأكد أن تونس تفرض أعلى نسبة أداءات في العالم على توريد الألواح الشمسية، كما أفاد أن توفير بطاريات تخزين الطاقة في تونس يتطلب 4 شهور على الأقل، يعني نحكيه على نوفمبر ولا ديسمبر المقبل، وهو ما سيكون ملائم للاستعداد للصيف المقبلة حسب تصريحه.
4: لازمنا نقدموا تراخيص للشركه التونسيه الكهرباء والغاز معناها في الباتري وفي الانفرتر هذه لونديلور ابريد هذه على الاقل يتشد شهر للتراخيص شهرين للتوريد باش تكون موجوده السلع هذه والتركيب نتاعها من هنا نوفمبر نقول ديسمبر انا وقت فاتت وقت الذروه باش نحضروا رواحنا القصان الضوء شهر جوان جاي قبل ما واحد يعمل توريد لان السعر نتاعها الباتري 5 كيلواتير باش تشد واحد ساعه معناها ولا ساعه ونص قصان ضوء الكلفة نتاعها مازالت غالية بالانفرتر هذا يتكلف له 7 ملايين تقريبا 10 كيلو 12 مليون تقريبا ثم لازم التخفيض تاع الكلفة نتاعها اللي هو توقيف أداءات تاع الديوانة والتذيع على الباتري وكذلك على اللوحات الشمسية لأن اللوحات الشمسية كما تعرفوا في تونس خلصوا في أعلى نسبة في العالم 30% ديوانة و19% تذيع و RPD تقريبا 60% تاك.
1: هو بخصوص الانقطاعات متاع الكهرباء رئيس غرفة أصحاب المطاعم 70% يقول من منظورهم تضرروا بسبب انقطاع الكهرباء إذا ليأكدوا رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم بمنظمة العراف لوتشيكا سليمة شعبان في تصريح إعلامي يوم أمس قال إنه تضرر أصحاب لأكد تضرر أصحاب المطاعم وتكبدهم خسائر على مستوى مخزونهم من المواد الغذائية وأيضا على مستوى التجهيزات جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء طيلة 15 يوم وإن شملت الخسائر يقول نحو 70% من أصحاب المطاعم وبيّن سليم شعبان أن أصحاب المطاعم المتضررة بصدد إعداد فواتير ووثائق تثبت الخسائر متاعهم في ظل وضعية سيئة يعيشها أصحاب القطاع منذ مدة طويلة ومنها ما يتعلق بنقص اليد العاملة غيرها من الحاجيات وعبر عن عدم ثقته في تمكين السلطات المعنية تعويضات لمنظورهم عن هذه الخسائر ودعا سليم شعبان إلى ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات عملية استباقية تساعد أصحاب المطاعم على امتلاك مولدات ولا بطاريات وتجهيزات تحمي موارد رزقهم من ذلك توفير الشركة التونسية للكهرباء والغاز للبطاريات بأسعار معقولة وتجهيز المطاعم بها تفاديا للمخاطر وإلغاء الضرائب المشطة على توريد الألواح الشمسية كما دعا أيضا إلى تنظيم دورات تكوينية للعمال ضد هذه المخاطر واعتبر أنه ما تكبده أصحاب المطاعم باش تكون عنده انعكاسات سلبية على جودة الخدمات الموجهة إلى المستهلك التونسية. أيضا هذه بخصوص المطاعم ولكن هو تقريبا أغلب الفاعلين يعني الاقتصاديين فما مؤسسات كبيرة أيضا فما أيضا أصحاب مشاريع صغرى أصحاب مشاريع متوسطة الحقيقة كلها تمست من جراء الانقطاعات متاع الكهرباء. تسع غربوم واصل معكم ديما المشوار في النهار على صباحه في أسمع ما نقرأ لليوم.
2: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ.
1: هو مع انخفاض درجات الحرارة في الأيام الأخيرة بعد تقريبا موجة الحر اللي عشناها منذ بداية منذ 14 جويلية اللي تعدى تقريبا عدينا جميعتين صعب برشا. السؤال اللي مازال يتبادر إلى ذهن المواطن التونسي أكثر سؤال يطرحه التوانسة هل مازال باش يقص الضوء للفترة هذه وإلا لا؟ هات نسمعوا شنو قال عضو الجامعة العامة للكهرباء عاطف بن عبد الله في تصريح إعلامي البارح لمزيكا.
5: الحرارة كي تنزل وتكون في معادلاتها الاعتيادية اللي نعيشوها في البلاد التونسية فإنه لهنا نعيش استقرار على مستوى الشبكة ولهنا يولي العرض والطلب معناها متقاربين ومتساويين حتى كان نسجلوا معناها اليوم ولا في القادمة ساعات افترابات فهي بشكون قليلة ومعناها وبشكون خفيفة جدا عادية وكل سنة معناها نعيشوا الوضع هذا أما ما هيش بالوتيرة اللي كنا نشوفوا فيها معناها في الأسبوعين اللي فاتوا هذوم وذاك السبب بتاعه الارتفاع الغير عادي في درجة الحرارة. اليوم صحيح سجلنا براتيكمون معناها استقرار على مستوى الشبكة واستقرار على مستوى العرض والطلب واستقرار على مستوى الأرقام. هذه هي الستاتيك العادية اللي نعيشوها معناها ما نعيشوش معناها أكل عجز الكبير بين العرض والطلب.
1: أيضا كان تحدث البارح عن تسجيل ذروة قياسية في الطلب على الكهرباء الفترة اللي فاتت أثناء موجة الحر. نسمع شنو قال أكثر عضو الجامعة العامة الكهرباء عطف بن عبد الله.
5: الذروه نتاعنا وصلت اكثر من 6000، دونك طلب هذا معناها فما زياده ب 1000 على عام ناول، معناها هذه زياده غير مسبوقه. دونك اذا كان حال نحن نحبوا نجاريو هالذروه هذه يلزمنا نستثمروا على الاقل يجب يكون عندنا معناها محطات انتاج بقدره 1000 ميجا وات معناها العام الجاي اضافيه، باش نجموا نتعايشوا مع الارتفاع هذا نتاع درجات الحراره. ارقام قياسيه قاعده تتسجل في الاسبوعين هذوما.
1: اذا اختي نحكيوا على ديارنا، توا ديارنا تسخن برشا تسخن برشا، وكي نحكيوا ونتذكروا ديار جدود قبل وكل بني والبناء الايكولوجي ما كانش تسخن الديار كما توا. على كل حال هو عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي امس في تصريح اعلامي كان تحدث على اهميه تغيير نمط البناء في تونس والتوجه نحو اعتماد البناء الايكولوجي. اوضح الغرسي على موجات الاذاعه الوطنيه انه اعتماد البناء الايكولوجي من شأنه أنه يوفر نحو 30% من استهلاك الطاقة. أضاف أنه تونس ما زالت تعتمد لحد كبير على الطابع الأوروبي في البناء، وحان الوقت باش نرجع إلى بعض الخصائص المعمارية التونسية التقليدية مع تطويرها بما يتلائم مع المعايير الحديثة.
6: يلزمنا نغير البناء تاعنا، خاطر في فترة ما خذينا معناها الطابع الأوروبي الكلاسيكي، لكن بالحق راهو في تونس عندنا عادات حلوة برشا. أو امشي معناها للجنوب معناها مازالوا يبنيو معناها بالطريقة نتاع التوانسة القدم، وفي السيف ما يستحقوش كلماتيزور، وفي الشتاء ما يستحقوش شوفاج. الحجر ينجم يكون معناها ما بين الحلول، لكن ما نقولوش نبقاو معناها في العادات بالأساليب القديمة. وكل اليوم تطورنا، اليوم عندنا مهندسين مختصين في البناء الإيكولوجي، وبربي معناها نداء للدولة والحكومة يخو يعطيهم الفرصة يقدموا مشاريعهم وأفكارهم وكذا معناها في البناء العصري الإيكولوجي على الطبيعة التونسية. تو تشوف ايش خرجوا ثم الدراسات معناها كيف يبنيوا بالطريقة الإيكولوجية نجموا نربحوا أكثر من 30% في الحفاظ على الطاقة نتاعنا، وذول هذه مستحقينها احنا اليوم.
1: نعم نعم، كي نحكيوا على التوفير نتاع الطاقة والفرق يعني ما بين العرض وكذلك الطلب نلقاو تقريبا النسبة قريبة. إذا اعتماد البناء الإيكولوجي الإيكولوجي من شأنه أنه يوفر نحو 30% من استهلاك الطاقة. نتذكروا احنا صغار الديار المبنية بالحجر، الديار المبنية بالطاب، ونتذكروا قبل حتى في ديارنا تلقى فما بيت مبنية بالحجر فإنه ما تسخنش كما توا، معناتها ديارنا تسخن برشا ما تستحقش حتى كليماتيزور، يعني نحكيه على تحافظ على درجة حرارة معقولة جدا وتوفر ظروف مناخية الحقيقة تكون طيبة ومقبولة. ذلك علاش ينصح عميد المهندسين التونسيين يقول يلزمنا نرجع نعتمد البناء الإيكولوجي ولكن بطريقة حديثة، وإنه برشا من المهندسين ينجموا يبدعوا في المجال هذا، وهذا ينجم يربحنا 30% ويوفرنا نحو 30% من استهلاك الطاقة، خاطر مش مستحقه دي كليماتيزور وسخانات زادت سخننا ديارنا في في في في فصل الشتاء. على كل هذه جولتنا اليوم مع مقالاتنا، هذه جولتنا مع تصريحاتنا الإعلامية، وجولتنا في أسمع ما نقرأ لليوم.
2: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرا.
1: توا 9 غير درجين، مرحبا بكم الناس كل. هذا حسن الدهماني الله يرحمه يغني يا مولاتي، الاغنيه لسمير العقربي في الاصل. راجعين بعد شويه.

0: Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. Dima معاك. Dima معاك. تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net. في السنة النهار الأصبح يولي من 7 لل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رام افام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار لصبيحه مع كمال. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام واصل معكم ديما المشوار في النهار لصبيحه. أهلا وسهلا بكل الناس اللي خلطوا معنا لقاية ذين عملوا طلة على كومنتير متاعكم توا 58 دقيقة يعني مازالوا دقيقتين على 9 وساعتنا الثالثة الوقت يتعدى بسرعة بسرعة. إذا مازلت فقراتنا مازلت متابعتنا خليكم معنا ديما برونشي تسمعوا في النهار على صبيحه. نسلموا على زانترنت الكل سميرة بن عبدالله تقول صباح الخير صباح الفل والياسمين يلي نهارك سعيد ربيعة صباح الورد تحياتنا لين بالأمين تقول صباح الخير يلي إن شاء الله نهارك أسعد الأيامات وإن شاء الله نهاركم طيب. الناس الكل أسمى بن حسين خلف الله تقول نهاركم طيب تحية طيبة يلي نهارك سعيد مبارك تحب تحي زميلاتها الكل في مستشفى وسيلة بورقيبة تهدي لهم غناية ملحم زين هكا نشوفوا الغناية أكيد وأكيد نسمعوكم الغناية بعد شوية يلي وتحية ليك وتحية من خلالك أنت الكل عاملين في مستشفى وسيلة بورقيبة. تحياتنا أيضا لعبير أعميمي تقول صباح النور اليوم عيد ميلاد أمها سعاد تحب تقول لها ربي خليك لنا وخليك لأولادك وحفادك وتقول لها سمحنا كان تعبناك يا لله ربي فضلك ميمتك وعيد ميلاد سعيد.

0: بفضلك مين بتكره بفضل كل أمهات اللي يسمعوا فينا الوقاية هذي التسعة بالضبط. احنا اش نمشي كل عادة لموعد التسعة مع غنية الكيف حويجة تونسية تعمل ستوسين كيف ومواصل معاكم حتى للحديش ما تبعدوش.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: غنية على الكيف غنية على الكيف.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على نرمى فام كافي غستول لما ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام، راديو ارام افام، ارام افام ديما معاك، ديما معاك.

0: mfm.net. صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للحديش واسمع النهار لصباحه مع كمان رجعنا لكم من جديد والتسعة وثلاثة وعشرين دقيقة على موجات راديو رمى فام صباح النور للجميع طريق السلامة لكل مستعملي الطريق وحيدة وحيدة في الكياس ربي يوصلكم إن شاء الله المقاصدكم سلمين صحة قيوتكم الناس اللي تترشى في قيوت الصبحية لقاية ذي ربي عينكم الناس اللي في الخدمة سيسروا إحنا دائما في طريق ومع ارتفاع درجات الحرارة ولو انه اليوم فما استقرار على مستوى درجات الحرارة لكن ما ننسيوش احنا في فصل الصيف دونك ضروري جدا انه نحمي رواحنا ونحمي ولازز علينا زادة من حرارة الشمس خاصة في اوقات الذروة امتاحها. موضوعنا لليوم في صحتك بالدنيا باش يكون فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة كيف نحمي انفسنا. اذا هذا الموضوع امتاعنا لليوم
2: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا
0: باش نسمع اكيد تصريح هو ضمن ومضة توعوية من الصفحة الرسمية لوزارة الصحة من تقديم الدكتورة خديجة الزواج تضمن اهم النصائح والارشادات للوقاية من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة والحفاظ على صحتنا خلال فترات الحر الشديد.
3: عسلامة، انا الدكتورة خديجة زوج طبيبة مختصة في الطب الاستعجالي واليوم باش نحكيو على جملة من النصائح اللي نحميو بها صحتنا. في فصل الصيف نجم تجينا فترات وين الطقس يكون فيها أسخن من العادة، وفي الفترات هذوما مهم ياسر أن نحمي روايحنا. كيفاش؟ أول حاجة لازمنا نشرب الماء قبل ما نحس بالعطش، معناها نشرب الماء بانتظام بكميات صغيرة وطول النهار قبل ما نحس بالعطش، ونحاول نتجنب المشروبات الغازية، المشروبات اللي فيها برشا سكر كيف ما العصير والمشروبات اللي فيها كافيين، خاطر المشروبات هذه الكل تنجم ما تعوضش الجسم على السوائل اللي نجم يفقدها مسخان. ثاني حاجة ماذا بينا نجنب الخروج في الأوقات وين الشمس فيها قوية، خاصة بين 11 والأربع متاع العشاء، وإذا اضطرينا باش نخرجوا نلبسوا لباس خفيف لونه فاتح وواسع ونغطي راسنا بمظلة ولا قبعة ونبقى بقدر الإمكان في الظل. آخر حاجة ماذا بينا في الدار نهوي ما بين الصباح بكري ولا آخر العشية وقت الحرارة أقل.
0: نستحفظ على رواحنا نشرب برشا ماء، إذا من أهم النصايح اللي أكيد نذكروا بها دائما باش نحمي رواحنا في فصل الصيف وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة وخاصة الناس اللي تخدم البر منها للشمس. أردوا بالنا وربي يحفظ الجميع. هذه صحتك بالدنيا لليوم
2: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا
0: 26 دقيقة بعد التسعة عش نسمع لقيت ذي نادية خالصي حلوة برشا تطير اللي عشقد وتقول الاغنية رجعنا

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: انتم تسمعوا في النهار على صباحه من 7 للـ11 على أرم أفام.

0: www.radiofm.net.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
2: مقيت الشهار على ريم اف ام.
3: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
4: كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
5: جريت لاسعاد كل بيت.
6: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ارم اف ام.
7: 46 دقيقة بعد 9 مواصلين معكم ديما مشوارنا في النهار لصباحه. احلى الانغام شوي اخرى نرجع بكم العام 1996 وقت خروج اغنية شيب خالد صحراء. بعد شوية نسمعها.

0: الشيب خالد. اذا الاغنيه دي خرجت اول مره عام 1996 من اجمل اغاني شيب خالد. نسمعها كامله بعد شوي. الانغام متنوعه ديما في البلاي ليست نتاعنا في الصبحيه ولقيت ذي 9:47 دقيقه باش يكون عندنا موعد مع فقره تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع, تعيش وتسمع.
0: الايامات هذوما دور الدور الدور تلقاك تلوج على ستيكة مياه معلبة مياه معدنية, لكن فما نقص في التزويد. تلقاك تدور من بلاصة لبلاصة ما تلقاش, تمشي تسأل الناس اللي تبيع بالجملة, شي تلقى شي ما تلقاش, مش متوفر كالعادة. شني الحكاية بالضبط؟ برشا كلام برشا كلام وبرشا تساؤلات على المواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع التونسي. الموضوع نحكيو عليه لقية هذا في تعيش وتسمع, وباش نبدأ مع منظمة أليرت, المنظمة اللي أعلنت أنه تمت في هذه الأيامات ملاحظة بداية شح في توفر قوارير المياه المعدنية في الأسواق التونسية. شنو قالت المنظمة في تفسيرها للشيء اللي صارت بالضبط؟ المنظمة إذن أليرت في بيان يوم أمس أوضحت أنه في الوقت الراهن يعود هذا النقص الجزئي إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي حسب نص بيانها, اللي قالت أنها أثرت بشكل مباشر وحاسم على نسق الإنتاج داخل مصانع تعبئة المياه. تقول الشيء هذه أدى إلى تراجع فوري في الكميات الموزعة في السوق, وأردفت أنه المشكل ما يقتصرش على الجانب المحلي وما يقفش عند حدود الطاقة, بل يمتد ليشمل أزمة تصنيع عالمية باش تظهر تداعياتها قريبا. شو قالت أيضا في بيانها؟ أشارت لأنه مصنعو مادة البلاستيك في تونس قاعدين يواجهوا في صعوبات كبيرة في التزود بكل حبيبات الأساسية اللازمة باش يصنعوا كل قوالب الأولية للدبابس امتاع الماء. بينت أنه هذا الخلل يعود إلى أزمة لوجستية عالمية بحتة, لافتة أنه المواد الأولية هذه يتم استيرادها أساسا من الصين, قاعدة تشهد تعطل كبير في سلاسل التوريد, والتأخير هذية ناتج بالأساس عن التوترات والمشاكل الملاحية الحاصلة عبر مضيق هرمز إيران, مما أبطأ وصول الشحنات إلى مصانعنا. وتابعت المنظمة أنه بناء على هذه المعطيات المتشابكة, يعني كما حكينا, يعني جزء من المشكل هو تعطل السفن التجارية عبورها من مضيق هرمز بسبب الحرب يعني الصايرة في الشرق الأوسط السويو أمريكية والإيرانية. والمنظمة إذن تابعت أنه بناء على هذه المعطيات المتشابكة يقدر المصنعون والخبراء في القطاع أن تونس باش تواجه نقص حاد قد يمتد لفترة تتراوح ما بين 15-21 يوم ابتداء من مطلع شهر أوت القادم, وأنه تونس اليوم قدام أزمة مستوردة يعني لأسباب خارجية فاقمتها شاشة البنية التحتية المحلية, وهو ما يستوجب شفافية تامة من السلطات المعنية ومصارحة حقيقية ولا مصارحة حقيقية للرأي العام حتى يتمكن المواطن من فهم الوضع والاستعداد للتعامل مع هذه التداعيات بعيد عن الاحتكار أو الهلع وفق البيان ذاته. هذا بالنسبة للبيان كما تنقلته وسائل الإعلام. لكن نلقاو الرد من عند الديوان الوطني للمياه. شنو قال الديوان الوطني للمياه بخصوص النقص نتاع المياه المعلبة اللي قاعدين نشوفوا فيه الفترة هذه؟ إذن الرواية الرسمية إذن شنو تقول؟ مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر كانت أكدت اليوم الثلاثاء في تصريح إعلامي للإذاعة الوطنية التوفر, قالت المياه المعلبة راهي متوفرة بنفس الأسعار, ما زادتش أسعارها, وقالت بنفس الجودة, وأشارت إنه الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. يعني بالنسبة لوحدات الإنتاج ما زادتش في الأسعار امتع المياه, رغم أنه فما أسعار قاعدين نشريو بها في الستيك متاع المياه الفترة هذه أغلى من الحادة. تمشي للعطرية ولا يقول لك راو سوم زيت, راو كنت بكذا ولت بكذا, إني خوي نهبط فيها بكذا. لكن تأكدنا مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه إنه المياه المعلبة متوفرة بنفس الأسعار ونفس الجودة, والأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها, ما فماش حتى نية باش يزيدوا في السوم تاعها. النقطة الثانية بالنصر شنو أوضحت؟ أوضحت أنه تم خلال شهر جويليا الجيري تسجيل اضطراب في التوزيع. علاش؟ جراء ارتفاع الأسعار بسبب موجة الحرارة اللي شهدتها البلاد، فضلا عن الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال حضورها اليوم الصباح على موجات الإذاعة الوطنية، شددت بالنصر على أنه ما يتم تداوله، الشيء اللي يتقال ما يتم تداوله بشأن نقص المياه يعد أزمة مفتعلة على حد تأكيدها، ودعات إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات ذي اللي قالته. وطمأنت مديرة الاتصال بالديوان الوطني المياه المستهلكين، دعاتهم إلى عدم القلق، وأكدت توفر المياه المعدنية بالكميات اللازمة، لاسيما مع دخول وحدة تعليب جديدة حيز النشاط. وبينت أنه طاقة الإنتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب تخدم في تونس تقدر ب 520 ألف قارورة متاع مياه ينجوها في الساعة، لافتة أن حاجيات التوانسة خلال فترة الذروة تقدر ب 10 ملايين لتر في النهار. كما توقعت أيضا تسجيل رقم قياسي في استهلاك المياه المعلبة خلال شهر جويلية الجاري، نظرا للارتفاع الكبير على الاستهلاك. وأشارت إلى أنه تم خلال شهر جويلية عم ناول استهلاك 300 مليون إيترا، يعني جويلية عم ناول التوانسة مستهلكين 300 مليون إيترا متاع مياه معلبة ذا في جويلية 2025. أثناء زاد فما ارتفاع في الاستهلاك، وبعد إذن هذا بالنسبة للتأكيد متاحة. قال ترى المياه متوفرة، أسعارها ما زادتش على أرض الواقع، فما نقص ملاحظ سواء في المساحات اللي تبيع في المياه، المساحات التجارية الكبرى، العطريات اللي يبيعوا بالجملة، فما نقص على الأقل. هذا ما عينته في معتمدية مساكن، ونتصور المشكلة هذا موجود يعني في برشا بلايس، فما نقص متاع المياه. هذا كيفاش فسرت النقص الموجود بالنسبة لمديرة الاتصال بديوان الوطن المياه، وتأكد أنه الأمور طبيعية، وما يقال ولا الحديث على أزمة قالت مفتعلة، ودعات لاستقال معلومة من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات. هذوما بالنسبة للموضوع متاع المياه المعلبة.
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: إذن تعيش وتسمع متواصلة معكم دائما، هو ولا اعتمادنا يعني في شرب المياه يعني في أغلب الديار وأغلب العائلات التونسية، ولات ميزانية تخصص شهريا لاستهلاك المياه المعلبة، اللي هو يعني ولات حاجة لازمة يعني في كل دار، والاعتماد عليها تقريبا بنسبة 100% في الشرب. نواصل معكم، نمشيوا لسبيطار سهلول، وتحديدا استعجال سهلول. فما فيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي البارح توري مرأة كبيرة قاعدة ما باوش يرسموا لها حسب الفيديو، يعني هذا شنو نعطيكم المحتوى بتاع الفيديو ايش فيه. المرأة مريضة، إذا لازمها تعدي، لازمها ترسم 10,000، ما عندهاش 10,000، ما رسموا لهاش. هذا الفيديو اللي دار تعليقات كبيرة برشا، يجينا التوضيح من المستشفى الجامعي بسهلول شنو قالوا بالضبط، يعني إثر تداول الفيديو بشأن رفض استعجالي سهلول إسعاف مسنة واشتراط خلاص 10 دينارات. إدارة المستشفى متاع سهلول تنفي الأمر، تقول راهو ما فماش منه الموضوع، وتفتح تحري فوري في الموضوع. هو في بلاغ توضيحي لإدارة المستشفى الجامعي سهلول أوردته فجر اليوم الثلاثاء بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء رفض إسعاف أم مريضة متقدمة في السن بقسم الطب الاستعجالي في سهلول، بدعوى أنهم شرطوا عليها خلاص معلوم قدره 10 دينارات. الإدارة متاع المستشفى تأكد أنه رغم استبعادها المبدئي لإمكانية حصول مثل هذا الخطأ الإجرائي الجسيم لبداهة عدم شرعيته ولكونه لا يمثل انتهاك للحق في العلاج بل جريمة الامتناع المحظور وعدم مساعدة إنسان في حالة خطر، وتعهدت المصالح المختصة بالمستشفى بفتح تحر فوري في الموضوع باستجواب جميع الفريق العامل من جهة، وبالاعتماد خاصة على التسجيلات متاع الكاميراوات المراقبة المركزة في القسم متاع الاستعجالي في سهلول والمحيط متاعه من جهة ثانية. وقد أثبتت أعمال التثبت، يعني مشاو ثبتوا في الكاميرا وشافوا، أثبتت بما لا يدع مجال للشك أنه المعنية المرأة اللي شفناها في الفيديو لم تتقدم إطلاقا إلى قسم الطب الاستعجالي، ولم يتم تسجيل دخولها أو استقبالها أو منحها من العلاج كما ورد في الفيديو المتداول. يعني ما فماش منه الموضوع، وتأمل إدارة المستشفى أنه يكون نشر هذا المقطع قد تم بحسن نية ومن باب التضامن لخدمة القطاع الصحي. تقول فإنها وحسب البلاغ يعني تقول نهيب بالجميع التحري من صحة المعلومات قبل تداولها، لما قد يترتب على نشر الأخبار غير الدقيقة من مساس بثقة المواطنين في المرفق الصحي العمومي، خاصة في خدمات الاستعجالية واللي تحظى بتشريع جزئي ولا تشريع جزائي عفوا خاص. هذا ويجدد المستشفى الجامعي سهلول التزامه الثابت ولا مشروط باستقبال المرضى وتأمين حقهم في العلاج في كنف احترام القانون والترتيب بأعلى معايير الجودة والإنسانية، مع الحرص الدائم على صون كرامة المرضى وحسن المعاملة امتاحهم. هذا بالنسبة للبلاغ وللبيان التوضيحي للمستشفى الجامعي سهلول بخصوص الفيديو اللي قاعدة تدور ودارت برش على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك البارح. هذا شعنا اليوم في تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: العشرة إلا زوز دقائق بالضبط، 59 دقيقة. راجعنا معكم احنا بعد شوية، نعملوا طلع للمرشي مع خليل.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه أرام فام
3: في مساكن
2: في سوسة
3: والمنستير
2: على 99.8
3: على 99.8.
2: بقية الشهر على أرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن، بن على بنا.
4: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
4: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
4: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
4: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
6: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: كبريسيتي
7: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
4: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح، في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية
8: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم. كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
9: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. صلتينا صلتينا صلتينا.

0: أصيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال
2: رجعنا لكم من جديد والعشرة واربعة على موجة راديو رمى فام لقية ذي الموعد باش يكون مع لبوان مارشي
3: لبوان مارشي لبوان مارشي
2: نعملوا طل كالعادة لقية ذي على مرشيتنا في مساكن يكون عنا موعد مع خليل يومي في صبحيتنا في النهار الأصبح وخليل صباح الورد ونارك سعيدة
4: صباح خير خويا كمال صباح خير على كل مستمعينا
2: إن شاء الله نهارك
4: ونهاركم سعيد إن شاء الله
2: إن شاء الله نهارك طيب يا خليل لباس
4: والله الحمد لله بك شدي وش
2: احوالكم الحمد لله يا رب الحمد لله
4: اسمع شيخ البرد هذا
2: اسمع اسمع مادام الواحد شبع بالنوم يخلي الحمد لله اسمع نسمع تعمل كيف وتقص به تقص به الحمد لله بعد فتره صعيبه متاع موجه حر كانت صعيبه شويه على كل الحمد لله عاد تفكرتك بكري واحنا نحكيه على خبر يا خليل نحكيه على السخانه وارتفاع درجات الحراره يا خليل قبل وفما حتى دعوات انه للعوده الى البناء الايكولوجي البناء الايكولوجي كي نتفكروا ديارنا قبل الديار العربي يا خليل قبل مبنيه بالحجر
4: الطابية
2: وخاصة المبنية بالحجر نحكيه يا خليل ما كانتش تسخن كما ديارنا تو ما نحسوش
4: لا ما كانوش. ما كانوش ما كانوش ما كانوش كيك كانت كانت الطابية ما شاء الله البيت كنت تدخل لها بارد خير من الكمات
2: في الشتي تبدأ دافية
4: اي صحيح
2: وفي الصيف تبدأ باردة شوي
4: اي وهو نشعلوا قبل الحطب باش انت بديار نشعلوا حطب البرة وندخلوا كستايل مليان بالواحد
2: بالعافية
4: والبيت تفور وطيبوا عليه الدين
2: هذا كيف الشتي يا خليل ويبدا كل ميزاب
4: يحكي لك على الشتي
2: اي ويبدا اسمع ويبدا كل ميزاب يجبد وكل مطر نسمع فك النغمه نتاع المطر يا خليل
4: سنه
2: ساعه تهب شويه ريح وكل كوين يبدا محطوط وبرد التاي يغني وكاكاوية ولما ونس كل على الجريري وحتى تليف زي كنت بالكرش على قدك الناس كل تحكي لا تليفونات لا انترنت لا كل حد لا في شد تركينا
4: أخلينا ولا ما عندوش تلفزة كرويديني واش واش
2: أيوة
4: حداهم
2: أيوة
4: ويحطوا له مغني قبل وكل حكاية كانت عيشة جميلة جدا
2: جميلة من غير هواتف ومن غير انترنت يا خليل كيكا
4: غير حد شيء هذه توقيت تلقاكم تقام قاعدين كل واحد لا يذكر الطاسة اللي قدامه وقاعد
2: شد لك التليفون وقاعد يا خليل
4: لا يكلموا لا يتسلموا لا يتفهموا لا حد شيء
2: ويسكنوا تقال نسكنوا فرد دار وسلسة عرفتك اللي توحشوا بعضنا تقولش علينا في غربة كل واحد في عالم وحده
4: فمالا كل واحد في عالم وحده ولا ساعات وتوكين للموضة جديدة ما عادش يسكنوا مع بعضهم كل واحد في بيت
2: لا فرد دار هما اما كل واحد في بيت
4: اما كل واحد في بيت
2: وكل واحد كل واحد في بيت وكل واحد شدك التليفون كل سلاسه
4: قاعد شكل لما نتاع قبل هذيك
2: والله الحقيقه
4: والله حيرت لي مواجهي
2: والله وليت مشكله يا خليل والله نعيشوا فرد دار وكل حد على روحه خاصه كي يكبروا الصغيرات قبل لك لما يصير فيها حديث ونقاش وتطرح المواضيع اللي تهم العيلة الكل يا خليل فقدنا ياسر الحكاية دي فقدنا
4: والصغار والصغار يتعلموا من والديهم ومن أقاربهم فك الاجتماع هذا تبعهم فك على الكنون يتعلموا الخطير ويتعلموا كل شيء
2: يا خليل
4: توكي لا يتعلموا لا يعلموا
2: يا خليل حتى وقت الفطور قبل كي تتحطك الميدة والناس كل تقعد لك الطاولة الطويلة القصيرة عرفتها خليل والناس كل تقعد تاكل وبعد ما نتغدي ونقعد يا خليل اسمع يتحل نقاش ومن يقتو كل واحد يبدا يشد الصحن قدامه وحط تليفون قدامه
4: والله بالحق كلامك صحيح حطك المعجه ما شاء الله على الطاوله نترموا فيها لا مغرفه لا حد شيء باليدين ياكلوا
2: تخلينا من مغرفه وباليدين يا خليل نحكي لك على التواصل التواصل يا خليل التواصل
4: تبدا عنا حناتنا كبيره تقعد تحكي لنا حكايات
2: هي صحيت كي يبدا كبير في الدار يبدا يخرفنا في الخرافات يا خالي.
5: صحيت هي هذاك هو يا حسرة على هذا وخير نمشي على روحي.
2: والله يا خليل اسمع هي
5: والله شيء يؤسف راهو
2: والله شيء يؤسف على خاطر يا خليل وصلنا لمرحلة نعيشوا في الدار لكن كل حد على روحه. ناس راه وينك وينك ايه عندي برشا ما ريتكش التليفون سمارت فون قدامه كيت في وذنه يدخل في عزله ما تحس بشيء
5: ما عادش
2: ما تحس بشيء وللاسف يا خليل هذه برشا حاجات فقدناها. صحيح التكنولوجيا باهيه صحيح التكنولوجيا تساعدنا وتعاوننا في برشا حاجات في حياتنا لكن هل ساهمت التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي في ان تقرب الناس لبعضها وتقوي التواصل ما بين الناس ببعضها والتعارف بين الناس ببعضها والا زادت بعدت الناس على بعضها؟ حسب
5: رايك بعدت الناس على بعضها فعلا بعدت الناس على بعضها هي يعني هذاك نسميه عدو العائله.
2: كيفاش هو حلو حلو حلو العنوان نتاعك يا خليل انت تقول انت تقول انت عدو العائله.
5: اي نعم هذاك كالايفون وكال هذا
2: مش سمارتفون. سمارتفون تليفون
5: ايه الكل
2: ايه ايه
5: تليفون
2: ايه ايه
5: هو اني رأيني راه عدو العائلة
2: عدو العائلة
5: فقط هذا
2: الله غالب
5: هذا بدون تعليق كنعم
2: الله غالب يا خالد
5: الله غالب الله غالب
2: او صديقنا حبوب خلط معنا لقيت ذي تحية ليك يا سي الحبيب قال لك يا كمال قال السلام يا كمال صباح النور يقول يا حسرة يقول والله رجعت بي العام 1995 مع الكبار يقول ما عادشك الامبيونس متاع اللمة وكل حد على روحه تو برغم نعيشه فرد الدار للأسف وهذا يساهمت فيه برشا عوام سيرتو اللي سمارت فون يقول قبل نستناو يقول يبدا يستنى وقت شي يروح يتونس باش يعيش كلامبيونس نتاع اللمه هيك اللمه في الصدار اخر العشيه نبخبخوا ونسيقوا ونحطوا الجراري وتتحط الميده يا خليل ويجي
5: ما شاء الله ما شاء الله
2: ويجي العم ويجي الخال وتتلم والناس والمتعدي
5: بابا العائله كانت الناس كل تحب بعضها هادي كانت الناس كل تحب بعضها يا
2: كمان اي اي
5: وكنت اكلمها ما شاء الله معناها ربي نشر فيها الخير والبركه كالعائله القاعده هذيك
2: رغم بسطتها يا خليل لكن كان
5: رغم بسطتها ينعم رغم بسطتها واللي تجي في التلفزه قبل محل الشاهد وكان ام يتراكي وتقال ناس تستنى ذاك المسلسل هكا بالبيت باش تفرج فيه تو لا واحد يتفرج على التلفزه.
2: صحيح ما عادش تلفزه
5: هاني قلت
2: ما عادش التلفزه اي وخاصه تو احنا يا خليل خلطنا لاخر شر جويليه وداخلين للشر اوت نحكيو على العولة يا خليل
5: اكيد العوالي مازال ما بطش
2: ما شفناش تو مازال العوالي ما فماش اما اتكسكس الكسكسي العولة نتاع الكسكسي والعولة نتاع العوالي
5: صحيح الكسكس ولا تو كيتكسكس والناس كل تكسكس
2: والله يا خليل
5: تعرف سامحني بربي كلمة على الكسكسي
2: قولي
5: الكسكسي هذايا فيني كي كان واحد مش يكسكس في داره تقولش عليه عرس
2: اي تقول عرس
5: فرح الناس كل جي والناس كل تكسكس وتطيب كسكسي بالعم واليوم كسكسوا كما قال الراجل اليوم يكسكسوا عندي غدوة يكسكسوا عندك
2: هكاك واسمع
5: يودي وجو شيء كبير
2: تو حتى الغربيل ولا بلاستيك ما عاش لوح تو صحيح ولا خليل كيف انه الغربيل تو خليل قبل
5: بلاستيك
2: الغربيل تو كي نمشيو نشريوه ونصلحوه ولا كي يبدا قديم شويه نصلحوه يا خليل نمسمروه تفكر خليل
5: لو ماتنا قبل كنت تصلحوا تعمل له دورة بالطرف طرف خماش تعمل له هكا دورة كاملة يولي غربيل بالطرف لو ريتوش فما واحد فيه وما عنده يتخسر طريق كما هيك ولا يتنقب لا واحد في الزبلة جيب أخر
2: هذا هو الحاضر
5: هذا منيش هذا من البورتابل
2: خليل عنده مشكلة مع البورتابل بالذات يقول صديقنا حبيب من كاني سيرمير يتفاعل معنا يا خليل يقول قبل نبدأ نعاونه في يبدأ يعاون في حناته يعني في الكسكسي والفلفل العوالي بصفة عامة نحضر في العولة العولة بصفة عامة
5: كان واحد عاوني يستعرض
2: يقول
5: امراه هاني
2: يقول قال لك نمشيو للرحائق بل قال لك والله يجو
5: والرحائق صف
2: والله يا خليل ذكريات حلوه برشا يا حسره اي الرحائق العوله وقت العوله تو العوله نتاع بقيت العام نحضروها هذا وقايتها هذا وقيتها. على كل حال بقيت. على كل حال يجتوي يجي الفلفل, فلفل مازال ما طاحش عاد الفلفل والهريسه العربيه خليل وعلت الثوم زاد. اسمعني ايش نقول لك, هو برشا حاجات يعني كي نقولوا به عن الكسكسي العالم تاع الكسكسي يعني اللي كما نعرفوا الناس كل تحضيره يتطلب برشا من المراحل كيف كيف زاد العالم تاع الفلفل الاحمر ولا العوالي نعملوا زاد الهريسه العربي العالم تاع الثوم فما شكون يعاول من الثوم يا خليل يعاول من البسيسه
5: يعاول من المرقد
2: يعاول من البسيسه
5: زاد تعرفوا فلفل المرقد بربي سامحني
2: نعرفوا خليل نعرفوا شنو
5: زاد
2: وقبل حاجه اخرى تنحي وحاجه اخرى تو ما عادش نشوفوها يا خليل تنحيت العادات هذيا نتاع الصابون العربي يا خليل
5: اي الصابون العربي تلقى يجملوا بالزيت نتاع القليان الكل ويشريوا دواء الصابون ويقديوه ويلحيوا منه واحد يقولوا له الليان الليان هذايا نضب شيء كبير والله يا كذاني نضب شيء كبير
2: اي هذا قبل في
5: البلاصه يرد
2: اي قبل العروسه في الجهاز نتاعها تخرج بك القوالب نتاع الصابون الكبار هذوك
5: صحيح
2: ومسكين
5: يا بابا ما عادش
2: ما عادش
5: تخرج
2: يا خليل توا كل شيء يسمع كل شيء ولا سوري يا خليل كل شيء ولا سوري
5: حسرة لدينيتنا وبرا الحقيقة يا حسرة لدينيتنا ونرجع وندوره للبورتابل عدو العائلة
2: عدو العائلة خليل عنده فكرة في مخه بالنسبة للبورتابل هو عدو العائلة على كل حال يا سيدي ربي يصلحانا يا خليل وربي ان شاء الله يجمع شمل الناس الكل يا خليل
5: يا سيدي
2: يا اخوي الباهي احنا اليوم خلينا نمشيو الفاصل الاشهري قصير خاطر خلطت وقت الشهر بعد نرجع ندخل معاك للمرشي احنا اليوم اليوم مرشي الحي كيكا
5: اي ندخلوا
2: باهي
5: اسمعوا ربي سامحني جاتني فكره في مخي كي نعملوا صف قبل كيفني قلت عليها عرس ولا
2: صف شنو كي نعملوا شنو
5: صب باش يصبوا دار
2: صبت الدار يتلموا لها عباره فرح كيفني. عباره عرس يعني يتلموا لها
5: عباره عرس
2: وذبيحه وذبيحه على الوش
5: يجي خرطوم
2: يصبح كل شيء سوري يلا سي خليل فاصل ثم راجعين ما تبعدوش شيء ما تبعدوش
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صبيحه مقيت الشهر على ميرم افام
6: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية
7: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قتلك ما عادش يخافوا من الفاتورة
6: وشنية هذه وين يركبوا فيها
7: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار
6: قتلك شي وين حالا
7: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل ستيك
6: اي عرفتها
7: قتلك يا حاج ستخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم
6: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم
7: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909
6: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني
7: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
3: بيبليسيتي
0: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23-104-660
3: Publicity
0: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
3: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على رما فام
2: رجعنا لكم من جديد والعشرة واربعة وثلاثين دقيقة خليل مرحبا من جديد وفما اكيد تفاعلات بخصوص الموضوع سوير بن يحيى تقول صباح الياسمين يا كمان هارك سعيد تقول تحية من الساحلين تحية ليك وكل ناسنا في الساحلين تقول احنا مازلنا نصنع الصابون العربي التو مازال حتى في مساكن مازال يا خليل ما قليل
5: قليل صحيح
2: قليل
5: موجود
2: قليل.
5: تحيه للساحلين
2: تحيه لكل الناس نفس الساحلين وتحيه لمدام سهيره مزوغي عايشه تقول صباح النور يا كمال الحمد لله تقول خويا احنا في 2026 تقولوا قاعده تربي في صغارها بنفس العادات والتقاليد صغارها تقول يحبوا لما يحبوا التحاور في اي حاجه تخص العائله وهذيك مهمتنا احنا كاولياء وعنا صغيرات فانه نحاولوا نتبعوا القواعد السليمه نستحفظوا عليهم صحيح ما عندناش هروب احنا من التواصل مواقع تواصل ولا من التكنولوجيا الحديثه خاطر محيطه بينا في كل مكان يعني في حياتنا لكن مهم انه احنا كاباء كامهات نحرصوا انه كلما تقعد موجوده ونقعدوا اكيد على الاقل في ديارنا يعني نجموا نتحكموا شويه خلينا نقولوا ليلى محمد رسول الله ايضا نسلموا مدام كوثر الماجري كوثر الماجري تسلم عليك برشا يا خليل قالت لك احتفالا اسمع احتفالا بالنسبه للبرد ورجوع الطقس الصيفي المعتدل تسمع فيها خليل ولا
5: أيوة.
2: قالت لك نرجع الكروانه فلفل مقلي وقال يا سردينه
5: أو لو ما فهمش سردين
2: ما فهمش سردين قالك المدام كوثر أي أخوي ندخلوا المرش إيش عندك أي
5: أي سيدي عندنا سيدي اليوم خضرة في مرش الحي البطاطا 18% 2000 2300 2500 الطماطم 1950 بدينار وب 900 وب 12% القرع البرش ب 15% وفما قرع بطاطا 2500 البصل ب 11% و 800 و 900 الفلفل الشعباني 2800 2500 وكذلك البقلوطي 3750 4600 اسم الناري 2500 الكرنب 1500 وفما ب 2000 الخضرة 7000
2: واضح
5: نمشي تو خضر الورقية السلق والمعدنوس فما ب 500 وب 600 وب 700 بالنسبة للسلق والمعدنوس الكلافس 700 النعناع 700 اللفت 2500 الكرم ب 1750 وكذلك فما الخس والليتي ب 2000 وب 2200 بالنسبة للخس والليتي ده الكرموس هنا شو الغلاب اي شو الغلاب فما الكرموس ب 17 دينار و 500 و 11 دينار و 800 وفما ب 15 دينار ده اللوز 4500 الدلاع 12
2: قديش اللوز قديش اللوز
5: 4500 مو عطى بشي
2: 4500 اي به كمل كمل يا خليل
5: به الدلاع 1250 وب 800 وب دينار البطيخ 1800 و 1500 الخوخ 4500 و 5500 وب 6000 وب 4000 المشماش اليوم ب 6000 وب 5000 التفاح 3200 3500 وب 4000 العنب 7 دينارات و 6500 وب 9000 اما كل العنب طويل شويه ضايع ب 11 دينار
2: 11000
5: معناها مو شكل مكركب
2: اي عرفته خليل
5: عنده كذلك العوينه ب 6 دينارات الدكله ب 11800 وما دكله 7500 انصاص 16000 وفما انصاص ب 13000 انصاص عربي بقوس بدينار 3100 3500 القارص 3900 4500 6000 وب 5000 توا شبشي واللحوم البيضاء والحمراء
2: باه قداش الدجاج اليوم في المرشي؟
5: باه كيلو الدجاج ب 8000 وكتب في الدان 8500 وفخاب الدان 10800 وفخاب الدجاج العادي 12500 اسكالوب الدان 18500 أو شبشو اللحوم الحمراء
2: أيوة قديش العلوش اليوم في الحي
5: العلوش اليوم ب 60 65 البقري ب 50 كرومة وكتلة ب 45 بقري مخلط 35 شم الجمل ب 40 و 45 والهضرة ب 50
4: المعز فما معز ب 45 دينار ومعز بتاع تونس ب 60 دينار الدوارة 35 والكاملة ب 70 فما ب 80 الكرش 6 دينارات والكرش الحرشة ب 12 دينار الهرقمة 25 كدة العلوج 65 كدة البقري 55 رأس العلوج ب 20 الشوش ب 30 المركز 35 وفما مركز ب 50 وب 55 باي تروش مشيو لود البحر ود البحر اليوم خويا كمان ما فماش برشا نو وقمرة مع بعضهم
2: نو وقمرة باهي شنو اللي فما اليوم في مرش الحي؟
4: باهي عندنا وراطة 22 دينار و 800 و 23 دينار و 800 وعندنا قاروس 26 دينار و 800 و 34 دينار و 800 وعندنا كلب البحر ب 32 دينار و 800 و 39 دينار و 800 وفما كلب بحر 44 دينار وكذلك فما حوت الغزال روندين كبير تن هذاك 29 دينار و 800 وعندنا الغراب 24 دينار و 800 وب 26 دينار و 800 خويا كمان هذا ايش عندنا اليوم هذا ايش عندنا اليوم
2: هذا اللي فما واضح
4: هذا اللي فما
2: هذا اللي فما اليوم به اي اخوي قل لي شنو دبارتك انت لليوم اش تقترح اليوم
4: والله اليوم مش نطيب وكسرونا فلفل مقلي كما قالت البناية
2: مدام كوسة
4: وديما خبز اي
2: تقول
4: وديما خبز طابونة
2: ما فماش سردينة
4: ورش فريد ما فماش سردينة والله احنا عندنا السردينة
2: شريتها من البارح
4: لا لا من ولامس
2: ايوه شريتها ولامس اي دونك تقول انت كل عادة شوية مقلي هكا مع شوية فريد وهذاك هو
4: صحيح
2: ويزي في البركة
4: وكويس تاي وكويس بالله وصحيح بالله
2: وهذاك هو في البركة صح وبشفاء للجميع مشكور يا خليل نهارك سعيد مبارك
4: إلى اللقاء
2: أخوي إلى اللقاء أخوي البي هذا شعنا في البوان مارشي ودورة المارشي لليوم
8: البوان مارشي البوان مارشي
2: توا الحديث غير ربع على موجات راديو ما فهم ديما معكم في النهار على صباح هو
8: النهار على صباح النهار على صباح
2: هذا روف مير يقول يا شوق راجعين معكم بعد شوية ما تبعدوش

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه مقيت الشهار على نرم افام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27-198-888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ 11 على أرم.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. ويلا ويلا نختم اغنيتنا للـ11 غير درجين على موجات راديو ريم اف ام. الوقاية تتعدى فيسع فيسع فيسع 4 ساعات اذا يتعدوا في رمشتين ان شاء الله خفيف ظل عليكم. دائما تتونسوا معنا وين ما كنتم. الوقاية ذي تحياتنا للناس اللي سيما دخلت الكوجينة بدأت تخمم في تحضر في فطور نصف النهار, الناس اللي في الخدمة زادة ربي يعينكم, والناس اللي في الطريق زادة سيسر ويحكم وطريق السلامة للجميع. مدام سميرة زي بتقول صباح الورد يا كمال, والله حيرت المواجهة أنت وخليل عيشتنا قبل خير اللمة متاع العيلة وكل كل تقول كل شيء تبدل. تو نورة ليغا صباح الورد تقول احنا في ديارنا مازلنا نتلم ونفطر فرد قصعة, تقول مازلنا محافظين ان شاء الله ربي يبارك ان شاء الله وديما ملمومين في الخير. وتحياتنا لكل الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا اذا بخصوص كل المواضيع ولا الاخبار اللي نحكيوها في صبحيتنا. يلا احنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم, مشكورين مدام سعاد رقيق حفصية تقول صباح الفل, تسلم على ابنائها الكل فاطمة, بناتها فاطمة اسماء نادين صيام, ربي يعطيهم بالوقت الطيب ان شاء الله لله. ايمن بدوي صباح الورد, سونيا قرفطة تحياتنا ليك, تحياتنا المدام منى بن حليمة العيني تقول صباح الورد صباح النور يا لله. تحب تاني بنتها تقوى العيني بعيد ميلادها تقول لها كل عام وانت بألف خير, ربي يصونك وربي يحفظك. تحية الليلة بي السيسي تقول صباح الخير نهاركم زين, تقول عيد ميلاد سعيد لولدها يوسف تقول يقرأ في اسطنبول, ربي نشحه لله وربي يحفظه. فاطمة اسماعيل جلاصي صباح الورد قدم تحية لحميتها ربح مناسبة عيد ميلادها كل عام ويا بألف خيرة. مدام جليلة غريب تقدم تحية لخوها صليح مناسبة عيد ميلاد ونقول له عيد ميلاد سعيد. عليكم ناس كل ربي يفضلكم كل حبيكم. سنة زجر صباح الورد دليلة كريفة نهارك زين, ليلة فتح الله زادة تسلم على ولدة سيف في إيطاليا, تحياتنا المدام هدى العيوني. كل مستمعينا الكرام شكرا جزيلا على تفاعلتكم الكل وشكرا على الثقة. احنا وصلنا معكم لختام حلقتنا, مشكور حافظ بن صالح في الإخراج, خليل في البوان مارشي هذه أجمل تحيات, كمال زريلي معكم, كنت ميكرو ملتقانا إن شاء الله يتجد معكم دائما عبر أحلى الإذاعات. غدوة في رحلة جديدة بداية من 7 صباحا في لمن سنة ومهدي بداية من 2 في نسمة صيف في لمن.
0: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء, الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار, النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموسيقى متونسين وللكادوات ربحين, وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
0: من عدل الموجة على ريم اف ام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار لصبيحه مع كمال. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقية الشهر على رم اف ام
1: إديسيون سبيسيال في قص المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى ال 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسه واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويليا ل 3 اوت بقص المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.
2: بيبليسيتي
0: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على رمفام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام إف إم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام إف إم.
0: أرام إف إم
3: في مساكن
0: في سوسة
3: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: ارم اف ام في مساكن
5: في سوسه
4: تونسنا.

0: تتغير.
1: لو حيدا نصبت المنداف حذرت العلقي مخساف يا وحيده

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. مقيد الاشهار على RMFM.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندورسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: الحوت.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نحكيو بيئة. عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من نحكيو بيئة. اليوم موضوعنا الاستغلال المفرط للثروات البيئية، واللي هو استنزاف الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة بمعدلات أسرع بكثير من قدرة الطبيعة على تجديد نفسها. ولا يقتصر هذا الاستنزاف على الحيوانات فقط، بل يمتد ليشمل الغابات، التربة، المياه، مما يهدد بانهيار المنظومة البيئية كاملة. من بين مظاهر الاستغلال المفرط للثروات البيئية نلقاه القطع جائر للغابات، أي إزالة مساحات شاسعة من الأشجار لاستخدام أخشابها أو تحويلها لأراضي زراعية، مما يقضي على رئة الأرض ويدمر مساكن الكائنات الحية. كيف الاستنزاف الجائر للمياه، أي حفر الأبار العشوائية وضخ المياه الجوفية بشكل مفرط لري محاصيل تستهلك كمية هائلة من الماء، مما يؤدي إلى جفاف العيون وطبقات المائية الأرضية، الإنهاك الشديد لتربة، الإفراط في استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات وزراعة الأرض بشكل متواصل دون اعطائها فترة راحة، مما يسبب تملح التربة وتصحرها، استخراج المعادن والوقود الأحفوري، التعجين العشوائي غير المنظم اللي يدمر الغطاء النباتي ويترك تشوهات بيئية دائمة في قشرة الأرض. نحكي ولنا على تونس اللي تواجه بدورها تحديات بيئية مركبة ناتجة عن التغيرات المناخية والاستغلال البشري غير المرشد للموارد. ولنا نحكي على استنزاف الموائد المائية، وين تعاني الموائد المائية الجوفية في تونس خاصة في مناطق الجنوب والوسط والغرب من تزايد حفر الأبار العشوائية وغير المرخصة، مما تسبب في هبوط حاد لمستويات المياه الجوفية وارتفاع نسب تملحها. الضغط على الغابات، وين تتعرض الغابات التونسية اليوم خاصة في جندوبة والكيف وبنزرت للقطع غير القانوني للأشجار لينتاج الفحم والزحف العمراني، فضلا عن الرعي الجائر ليمنع الأشجار.

0: والنباتات الصغيرة من النمو مجددا وتفقد، هذا بالإضافة إلى زحف التصحر، وين تفقد تونس سنويا مساحات من أراضيها الفلاحية الخصبة بسبب تدهور التربة والانجراف الناجم عن الحرث الخاطئ في اتجاه المنحدرات والرعي المفرط. من بين الحلول اللي تعتمدها تونس لحماية ثرواتها البيئية نلقاو المخطط الوطني لإعادة التشجير، إطلاق حملات سنوية لإعادة تشجير المناطق المتضررة من الحرائق، أو التركيز على غراسة الأشجار المحلية المقاومة للجفاف كما أشجار الزيتون والخروب والصنوبر الحلبي. نقطة أخرى زادة مهمة، تصدي لحفر الآبار العشوائية وتجديد المراقبة الأمنية والفلاحية لحظر حفر الآبار دون تراخيص رسمية. وفي الأخير تشجيع الفلاحة المستدامة والبيولوجية ودعم الفلاحين اللي يعتمدوا على الأسمدة العضوية الطبيعية وخطط التداول الزراعي للحفاظ على خصوبة التربة. إذن كان هذا موضوعنا لليوم في نحكي وبيئة. نحكي وبيئة. نحكي بيئة.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: أصل الغنية، أصل الغنية في موعد جديد من أصل الغنية. نرجع بكم للسبعينات. الممثلة ومغنية لبنانية قامت بعدد أدوار في العديد من مسرحيات الأخوين الرحباني. نحكيه على الفنانة جورجيت صايغ وأغنيتها يا يا يا ناسيني من كلمات وألحان إلياس الرحباني. وعام 1998 الأغنية هذه قدمها فرقة فور كاتس بتوزيع عصري وجديد. أصل الغنية، أصل الأغنية.

0: أصل الغنية، أصل الغنية.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. يا أحلى

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: www.rmfm.net. www.rmfm.net. تقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في ساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على 3W rmfm.net.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على رنا فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: ببليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في ساكن
0: في سوسه
1: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقيت الشهر على RMFM. صيف سنة تحلى العشوية في مانيج مسكر. بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير. ولمة عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيج مسكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. في بالك اللي مع دريم زوم نجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
1: دراها برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحطها لدمتكم يكيب كاملة، تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل. أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: ارم اف ام في مساكن في سوسة تونسنا.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمفام.
2: أنا شاي وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمفام. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على الرمفام.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، الله نسكل، تحية لكل مستمعينا في موعد جديد من نسمة صيف. نسلم عليكم نسكل ونسل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. إن شاء الله ربي برد علينا والطقس تغير شوية، إن شاء الله الحرارات تتواصل في الانخفاض ويتعدى صيفية ممتعة، وبطبيعة نتمنى لكم السلامة لنسكل الناس اللي تغادرت بطبيعة البيروات متاحة ومروحة لديارها. إن شاء الله ربي يوصلكم سلامات. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني كيف العادة في حصتنا اليوم، عديد المواضيع إن شاء الله والفقرات اللي تنتظروها في كل حصة إن شاء الله. اليوم من خلال المواضيع الحقيقة المهمة نحكي على المبادرات الشبابية من مرناق إلى فلاحة المستقبل. شاب تونسي يطور مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي والدرونات. بعد شوية بشكون معنا حسين الحمرون يعطينا فكرة على المشروع متاعه هذا، وأكيد فرصة باش نفهموا هذا المشروع، و خاصة في ظل يعني الانتشار الكبير استعمال الذكاء الاصطناعي اليوم، فرصة كيفاش نستغلوه ربما في حاجات إيجابية، خاصة لما نتحدث عن الفلاحة. سينو زادة رغم صيف ما عندوش برشا، ما زلنا في نقولوا احنا في الشتر تو، ما زلنا لمنا فرصة زادة باش نحكيه على العودة المدرسية، لأنه من تو بدأ الاستعداد والتحذير، والأولياء والعائلات بدأت من تو تخمم في الأدوات المدرسية والحاجيات متاحة والأسعار وغيره من المعطيات المتعلقة بالفورنيتير سكولير.

دونك فرصة باش يكون معنا أيضا السيد صاحبي الشعبوني مدير تجاري لشركة حنين للتوزيع وأيضا للمكتبة المثالية نيوسكولي باش يكون حاضر معنا للحديث على كل ما يهم المستلزمات المدرسية المتوفرة حاليا ونفهم شنو الموجود في المارشي توا وكان فما بعض الصعوبات والنقائص وخاصة في مقارنة أيضا بالأسعار شنية الأسعار المنتظرة هل فما استقرار في المواد المدرسية والأسعار أسعار متاحة هذا الموسم الدراسي القادم أو ربما فما بعض الارتفاع نحاول نفهم شنية الأسباب الرئيسية اللي تأثر مباشرة في أسعار الأدوات المدرسية وشنية النصائح زادة نجم نقدمها للأولياء نقضي من توا خير على بكري بعيد على الزحمة ولا نستناو شوية لعل وعسى تزيد تطيح الأسعار شوية بطبيعة فيما يخص هذا الكل احنا ان شاء الله في حصتنا اليوم نحاولوا نفهموا اكثر الوضعيه بطبيعه سينو في لاعب في الذاكره باش نحكيوا على اللاعب الياباني كازيوشي ميورا اللاعب هذا اللي عمره 59 عام مازال يكور اللاعب هذا ان شاء الله يعني اللي بدا المسيره نتاعو عام 1986 بعد شويه باش نحكي لكم عليه اكثر اللاعب الياباني هذا اللي البارح برك سجل بونتو مازال قاعد يسجل ما شاء الله عليه اللاعب هذا كما قلنا اللاعب كازو يوشي ميورا اللاعب الياباني مرحبا بكم الناس كل بعد شوية بطبيعة الميتيو وجولة على حوالي الطقس وآخر المستجدات بطبيعة لنشرة المتابعة ماضي ساعتين و13 دقيقة فاصل قصير وبعد راجعين في نسمة صيف مرحبا

0: انتم تسمعوا في نسمة سيف على برما فيك.
1: قيت الشهر على لرم اف ام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديده في تونس كونكوردا. وين
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
1: قيت الشهر على لرم اف ام. الصيف متسمي على اللمه والفرحه وفضاء بونجو. السنه زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصاير الطبيعيه، من السيترونات بنواعه، جو دو فريز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه. في اقل من 24 ساعه الطلبيه تكون حاضره لجميع افراحكم ومناسباتكم العائليه. بنا ونظافه وجوده بخبره اكثر من 20 سنه. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئه قريب من مغازه جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفو لاين 27 198 888.
4: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في نسمة سيف على درما فيه.
1: ماضي ساعتين و24 دقيقة، نسلم عليكم الناس كل، ما تغيروش الموجة. تحية لكم، نوصل صوتنا على 98.8 زادة، كيف سلموا على مستمعينا خارج حدود الوطن على www.rmfm.net. إن شاء الله ربي يرد غربتكم، وفرحانين برشا بأهلينا وأصحابنا وأحبابنا والناس كل أيضا اللي روحت لبلادنا وروحت لبلادنا العزيزة تونس. إن شاء الله ربي يحفظكم، وإن شاء الله ربي يرجعكم زادة سالمين، وربي يعاونكم إن شاء الله. احنا بعد شويه ما تغيروش الموجه، لانه الحقيقه موضوع حلو برشا، وخاصه لما يكون فيه يعني الشباب التونسي اللي يبادر ببعض الافكار وتكون فيها مردوديه باهيه تنفع المشروع نتاعو وتنجم تنفع غيره زاد. كيف بعد شويه حديثنا وموضوعنا باش يجينا من برنامج نحكيو على فلاحه المستقبل، وين شاب تونسي طور مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي والدرونات. بعد شويه حسين الحمروني باش يعطينا اكثر تفاصيل واحنا نتعرفوا عليه، لكن لقيت هذا وقيت الميتيو.
0: ميتيو طقس اليوم،
1: في طقس اليوم عامة طقس قليل السحب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وهذا نحسوه الحقيقة مقارنة بال أيام يعني اللي تعديت اللي كانت سخونة برشا، وبين 34 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي وإلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. تلقوا أكثر تفاصيل حول الطقس في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي على العنوان www.meteo.tn.
0: ميتيو طقس اليوم.
1: بعد الميتيو باش خليكم مع فاصل قصير، وكما ذكرت منذ قليل في الانترفيو باش يكون ضيفنا حسين الحمروني، شاب من مدينة مرناك، باش يحكي لنا على فلاحة المستقبل ومشروعه اللي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. راجعين بعد شوية في نسمة صيف. مرحبا.

0: بقية الشهر على لارم اف ام مع قريت قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بالازور. اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه, اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3, وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الترافيك.
1: رجعنا لكم من جديد ماضي ساعتين وسبعة وثلاثين دقيقة. نسلم عليكم اللي نسكلوا نيسل صوتنا لقيت هذا الانترفيو.
0: الانترفيو
1: من مرناقي لا فلاحة المستقبل. شاب تونسي طور مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي والدرونات. هذا علاش سعيد برشا اني رحب بحسين الحمروني. حسين اهلا وسهلا مرحبا.
2: حسين السلام عليكم خويا.
1: كل الشكر ليك على التدخل معنا. حسين قبل كل شيء تعطينا فكرة وعرفنا بروحك ونأخذ أكثر معطيات عليك وشنية الفكرة بالضبط متاع المشروع متاعك.
2: حسين الحمروني أصيل مدينة مرناق.
1: شاب تونسي طامح
2: موبيل ومغروم بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الفلاحة. حبيت نخدم حاجة في الفلاحة على خاطر أنا أصلا من منطقة فلاحية عاشت وتربيت ومازلت لتو معناتها في الفلاحة.
1: إيه مرنيق وما أدراك
2: مرنيق.
1: إيه شنية الفكرة متاع المشروع هذا حسين؟
2: فكرة المشروع هو اسمه تيراسان. هو نموذج ذكاء اصطناعي مركب على درون يفيق بالأمراض عن طريق تحليل صور أوراق الأشجار، يفيق بالحرائق، يعمل إنذار مبكر، يعمل بونتاج للخدامة أترافير أن كود كيوير على لتابلي متاع الخدامة، وهو إيكو سيستيم كامل معاه أجهزة كيما اللي تيكي يركبوا في الأرض وقت اللي يصير ديتكسيون متاع حيوان ضار مثلا نحنش ذيب ثعلب يعمل ترددات وموجات معناتها اهتزازات غير مسموعة للإنسان غير ضارة تخلي الحيوان ذاك يهرب بطريقة بيولوجية ما غير ما نضره معناتها السيستم الإيكولوجي متاعنا. وليلة الله محمد رسول الله. والمشروع هو يعني للتقصي المبكر للأمراض والحرائق على خاطر أكثر المشاكل في الأمراض والحرائق انه الامراض يتم العلم عليها بعد نهارين ولا ثلاثة تكون تفشيت. الحرائق مثلا بعد ساعة ساعة نجم تولي الحريقة تنتشر على مساحة كبيرة واللي صعب عملية السيطرة عليها معناتها نجم نستعملوها حتى في تقصي الحرائق في الغابات في الفلاحة نجم نطوروا اصلا نماذج اخرى معناتها
1: باش نوصلوا له احنا ان شاء الله النقاط هذه. قبل كل شيء حسين حبيت نعرف يعني هو في اختصاص دراستك ولا غرام وبرا دونك الذكاء الاصطناعي بصفه عامه سبيسياليتي نتاعك انت في الطريق ريت معناها في المجال نتاعك هذا ولا غرام وبرا؟
2: هو المجال نتاعي هو يعني تطوير مواقع وتطبيقات الويب ونماذج الذكاء الاصطناعي. اما الفلاحه هي اللي ماهيش المجال نتاعي. اما الذكاء الاصطناعي
1: اخترت انت المجال الفلاحي اخترت المجال الفلاحي باعتبار المنطقه اللي تعيش فيها وموجود انت معنا دونك عائله فلاحيه
2: المنطقه اللي نعيش فيها وباعتبار انه انا مثلا جربت قبل خدمه فلاحه ونشوف كديش هي صعيبة على العباد اللي تخدم وإلا حتى الفلاح بيدو فلاح عام كامل يستنى في محصول مثلا وتصير مشكلة كيما هذه مرض الفشة ما فيقش به فيسع وإلا حريقة صارت يتضر معناتها وتصير له مشاكل كبيرة خطر قوته هذاك.
1: دونك المشروع هذا تشوفوا انه ينجم يغير طريقة خدمة الفلاح التونسي قاعد طبقتوه على ارض الواقع البروجي هذا حسين؟
2: نموذج الذكاء الاصطناعي موجود على الانترنت اونلاين للعبيد الكل باش نجم تجربه. التركيب متاع الدرون مازلت ما خديتش ترخيص باش نجم نرتب الدرون ونجربها اما النموذج نجم نجربه في كل وقت موجود هو طول العموم باش يجربوه. محدود توا في الزيتون والطماطم باش جرب معناتها الناس وتعطينا آراء وتعطينا فكرة كيفاش كانت التجربة متاعهم مع النموذج هذا. دونك بارسيالمون يعني تم التطبيق نتاعو ما نجمش ركب درون من غير ما يكون عندي ترخيص اللي فاهم معناتها شويه مشاكل قانونيه كان طير الدرون
1: ولا نجم نزيدو نفهم اكثر كيفاش تخدم الدرون هذا وشنو المعطيات اللي تنجم تجمعها اليوم للفلاح.
2: باه حكينا على تقصي الامراض ديتيكسيون دانسوندي. مثلا كان عندك قطيع ولا حاجه تنجم تحدد لك البلاصه نتاعو وين تعمل بوانتاج للخدامة تليق بالحيوانات الضارة وليزانتريزيون
1: تجمع دونك المعطيات الكل وتخزنهم وتعطيك ريزلتا.
2: وعلى فكرة هي مربوطة بثلاثة تطبيقات تطبيق مخصص للمهندس تطبيق مخصص للفلاح وتطبيق مخصص للمحاسب. فالفلاح يتبع الخدمة الكل المهندس ينجم يتبع الحالة مثلا كي يعطي دواء وإلا حالة الجار في وقت معين ما غير ما يكون يتنقل معناتها على البلاصة سيرسيت، والمحاسب يتبع معناتها البوانتاج نتاع الخدامة وإلا تبوانتي مثلا كي تدخل لك دوايات وإلا حاجة فهيك تعمل بوانتاج انه الدواء الفلاني دخل في النهار الفلاني. ينجم يحصر المصاريف ويعرف معناتها المردودية والمدفوعات وشنو الفلوس اللي تقبلت في وقت حقيقي معناتها ما غير ما يبقى يهبط ويحسب اوراق وكذا.
1: دونك نفهم انه التكنولوجيا هذه تنجم توفر على الفلاح الوقت والمصاريف.
2: الوقت والمصاريف والاهم انها تقلل الخسائر. الوقاية ديما كي تعمل حاجة كوقاية خير من انك تعالج المشكلة، فما بين ادارة المخاطر وادارة الازمات. احنا ديما نختار ادارة المخاطر، ما نوصلوش للخطر حتى لين نقعوا في ازمة ومن بعد نعملوا ادارة ازمة. التقاطي المبكر على امراض، على حرائق، على حيوانات ضارة دخلت، يكون ديما خير وانجع التدخل المبكر.
1: فيما يخص قلت انا زاد تجم تكشف الامراض ولا كيف ما مشكله في النباتات ولا غيره، معناها فما حاجات معينه ولا هي يعني تعمل الصور نتاعها وتكشف وتعطي الريزلتا والتحاليل كامله؟
2: بالضبط، هي تعمل الصور نتاعها تكشف وتعطيك تحاليل كامله.
1: تكشف كل المشاكل ولا فما حاجات متنجم ما ديتكتيهاش؟
2: هو النموذج مدعوم بورقة بحثية علمية منشورة، نسبة الدقة فيه وصلت 95%. يعني كتجربة أولية نتيجة مباشرة وباهية. التجارب اللي عملناهم على التصاور يعني اللي عنا في أغلب الوقت يعني كانت تكشفنا على الأمراض وتعطيك نسبة الصحة، معناتها نسبة الصحة للشجرة. مثلا من 100% شجرة هذه رأي صحية بنسبة 80%، رأي صحية بنسبة 70%. وتعطيك تعطيك نصايح شنو لازمك تعمل، اتصل بمهندس وإلا كان حالة شائعة ودارجة وكل ما تعرض بها برشا مرات عند الفلاح كذا تعطيك الدواء معناتها ديريكتومون.
1: هذا بالنسبة
2: بعد لابروباسيون تاع بعد ما انت ما تصير لاكسبتاسيون بالمهندس.
1: هذا بالنسبة للنباتات، زادة كيف بالنسبة للقطيع والأغنام
2: بالنسبة للقطيع والأغنام حاليا هي تبع القطيع والأغنام وتنجم تدورهم بدينهم لبلاصة معينة. بالنسبة للكشف على الأمراض الحقيقة ما خدمتش عليه القطيع والأغنام.
1: لقيت صعوبات خلال تطوير المشروع هذا؟ واجهتك بعض الصعوبات تقنية مادية أو إدارية؟
2: الحقيقة كان صعوبات هي راهي مش تكون معناتها في الترخيص للدرون إداري. تقنيا الحقيقة مش يسر على خاطر الدوميني وعندي فكرة وأصلا حتى المعلومات والتصاور. الحقيقة فما تجاوب من فلاحة لهنا، فما مثلا يونانية عندها زي اللي هو زيك اسمه فيرم علي، كانت معناتها متعاونة ومتجاوبة باش تطور. الحمد لله يعني تقنيا ما فماش مشاكل.
1: هذا من جانب الصعوبات. لقيت شكون داعمك في هذا المشروع؟ نحكي على الاقل
2: العائلة أمي وبابا وأخواتي هم أكثر عبيد ديما يدعموني الحقيقة.
1: وبيانسور احنا نحبوا الجانب الرسمي، مسؤولين، سلطة محلية، مصدر جهوي.
2: الحقيقة ما نصورش هو كان وصل المشروع المسؤولي، تواصل معايا شكون من أحد الفلاحين مش طريقة رسمية يعني، تقابلنا عادي يعني في بلاصة وحكي انه باش نتقابلوا ويكون عنا اجتماع ونشوفوا باش ينجموا يدعم. وزاد إذاعة الشباب قبل عملت معاهم وداخلة هي تتاية عدد في الأخبار. إلى حد الآن هذا هو اللي صار.
1: المشروع هذا موجه للفلاح الصغير برك حسين ولا للضيعات الكبرى فقط؟ الناس مكلف مكلف ولا ماهوش مكلف ماديا للفلاح بصفة عامة؟
2: موجه لكافة الفلاحين، فلاح صغير وإلا فلاح كبير، ما فماش فرق يعني.
1: مكلف ولا ماهوش مكلف بالنسبة لي للفلاح؟
2: بالنسبة للتجهيزات الفلاحية ماهوش مكلف.
1: كيف باش نحسبوا يعني المصاريف وقديش يخسر وكل شيء تطلع مربحة لحكي؟ هذا اللي نفهمه. انت اقرب مني ربما حتى الفلاحة، باعتبار مرنيق منطقة فلاحية يعني كل شيء فيها، من الزيتون للعنب اللي تحب انت، يعني الغلال كل شيء موجود ما شاء الله. الفلاح بصفة عامة حسين عنده القابلية اليوم التونسي الفلاح التقليدي انه باش دخله ثقافة جديدة اليوم للفلاحة، نحكيه على ذكاء الصناعي، تقولوا راه الدنيا لهنا تغيرت، الوقت راه تغير يا اخويا، فما قابلية يفهموك تحكي معاهم، عندهم مجال قلوا احنا ينجم يسمعك وتنجم تقنعوا اليوم باش يدخل الذكاء الاصطناعي للفلاحة ولا؟
2: الحقيقة أغلبية العباد اللي حكيت معاهم سمعوني، وخاصة انه فما المشكلة الكبيرة اللي تعرض الفلاحة، يا اخوي انا كيفاش بنطيرها الدرون هذه، كيفاش بنستعملها، كيفاش بنخليها تخدم؟ فنحن حلينا المشكلة هذه، خلينا درون تنجم انت تستعملها، يعني تكون انت القائد نتاعها، وخلينا البارديفو نتاعها انها تكون ذاتيه القياده، تصير وحدها تعمل دوره على الضيعه نتاعك، تشوف المشاكل، تعطيك تقرير وترجع تهبط وحدها من غير ما يكون عندك انت حتى تدخل.
1: وبصفة عامة الفلاحة عندهم القابلية انهم يغيروا ربما طريقه
2: نمط
1: العمل نتاعهم.
2: برشا ميساجات جاوني تحكيك انه العباد تحب تدخل الدرون في تقنيات الري على خاطرها اسهل.
1: هذا اللي حبيت نحكي لك، يعني انت قاعد تفكر في اضافه خدمات اضافيه مستقبل المشروع في متابعه بار اكزومبل الري، في استهلاك الماء، في توقع ربما الانتاج.
2: اكيد جدا، هو طو هذا يعني نموذج الاول، هو معمول يخدم على الاشجار الكل، ان شاء الله في مرحله اخرى ينجح المشروع، واللي كل نوع متاع أشجار عنده درون معين ونموذج ذكاء اصطناعي معين بخدمات معينة مع الحفاظ على الخدمات، كما مثلا البوانتاج والقاطع يبقى في اللي درون الكل، والأخرين يبقى مثلا ما نعرفش أنا كما في مورنيق لهنا عنا عنب يكون فما مثلا مكبر صوتي يعاون مثلا باش يبعد العصافر الزارة بخلاف الأجنزة اللي تركب في الأرض.
1: واضح. حسين اخر نقطه، فمش ميساج اللي متحب توصله للشباب اللي يسمع فينا الفلاحه التوينسه بصفه عامه في مورنيق ولا ايضا في كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8، شنو الميساج اللي متحب توصله
2: بالنسبه للفلاحه والمهندسين؟ ميساجي لهم ادخلوا جربوا تيراكان واعطيونا الفيدباك نتاعكم باش نجموا نطوروا ان شاء الله ونحسنوا، ورايكم يهمنا، وانكم تجربوا معناتها التقنيه هذه راهي تزيدنا ثقه ان شاء الله ونطوروا مع بعض. بالنسبه للشباب هي كلمه واحده معناتها تلخص كل شيء، ما تايسوش، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله هو المؤمن.
1: يعطيك صحة حسين، شكرا لك على تدخلك معنا، سعيد برشا بهذا المرور الإذاعي ليك، وإن شاء الله نبقى ولا تواصل، وإن شاء الله المشروع متاعك ينجح أكيد، ونتمنى لك كان النجاح خويا حسين. شكرا لك.
2: شكرا يا
1: عايز. بارك الله فيك. حسين الحمروني نموذج من الشباب التونسي الطموح اللي يحاول ويفكر ويستغل ربما حتى الحاجات اللي يقراها ويبادر ببعض المشاريع اللي فيها برشا فايدة للتونس، لأنه الحقيقة الذكاء الصناعي اليوم تدخل في عدة مجالات وما فيها باس يعني اليوم باش نستغلوه في الفلاحة التونسية. وما أدرك ما الفلاح، خاصة نعرف الاقتصاد التونسي يرتكز أساسا على الفلاحة، و بطبيعة يبقى الموضوع هذا المتابعة وديما المجال مفتوح مثل هذه المبادرات والمشاريع إن شاء الله. هذا شعنا في الانترفيو. الانترفيو مش خليكم مع فاصل قصير، بعد شوية بيشكون الموعد مع الريكاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الأخيرة. فاصل
0: لكم الوقت، نرجع لكم بعد شوية. مقيد الشهر على نرم فام، مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
3: كبري
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: Parfait.
1: مقيت الشهر على ميرم اف ام كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم.
1: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين.

0: مع مهدي الساحلي على لرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانية، ماضي 3:12 لقيت هذا الريكاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الأخيرة.
0: ريكاب.
1: جرت مكالمة هاتفية ظهر اليوم الثلاثاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات الخارجية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. كما تم التطرق خلال هذه المكالمة إلى الأوضاع في المنطقة كلها وتسارع الأحداث بسرعة غير مسبوقة، وجدد رئيس الدولة موقف تونس الثابت من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، مشيرا في هذا السياق إلى أننا ما دمنا على قلب وقلب رجل واحد قادرون على رفع كل التحديات. وأضاف رئيس الجمهورية أن الحركة الصهيونية العالمية عملت منذ القرن 19 على إسقاط الأمة، واليوم تسعى إلى إسقاط الدول بتفجير الأوضاع داخلها، ولكن أن لها ذلك. ونشترك اليوم في في الإرادة الثابتة من أجل إرساء نظام إنساني جديد يحل محل نظام عالمي مجحف نحمل أوزاره، وبدأت الإنسانية تنتفض ضده وتطوي صفحاته شيئا فشيئا. كما تم التعرض أيضا إلى حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الذي لن يسقط حقه لا بالتقادم ولا بأشد أنواع الأسلحة فتكا. أما عن الوضع في ليبيا فقد تم التأكيد مجددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا، والشعب الليبي المتمسك بوحدة أراضيه قادر على إيجاد الحلول التي يقبل بها ويرتضيها. وجدد رئيس الجمهورية التونسية الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة إلى تونس، يتم الاتفاق على موعدها في أقرب الأجل. أجرى وزير النقل رشيد عماري صباح اليوم الثلاثاء لقاء مع نائب وزير البناء التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريكسي بحضور سفير إيطاليا بتونس والوفد الإيطالي وممثلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعدد من إطارات وزارة النقل والمؤسسات تحت الإشراف. وتم خلال هذا اللقاء استعراض واقع التعاون بين البلدين في مختلف مجالات النقل، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لتعزيز التعاون الثنائي القائم في مجال النقل وإرساء شراكات استراتيجية تخدم مصلحة البلدين والشعبين التونسي والإيطالي، وذلك تجسيدا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين الصديقين لمزيد تطوير التعاون الثنائي في كافة مجالات النقل واللوجستية والارتقاء به إلى مستوى العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين. وأكد الطرفان على ضرورة الاستفادة من الفرص الهامة لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي، من ذلك التموقع الاستراتيجي لكل من تونس وإيطاليا في قلب المتوسط بما يساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وتسهيل نقل المسافرين. وكان هذا اللقاء مناسبة لتثمين ثراء الإطار القانوني المنظم لعلاقة التعاون الثنائي في مختلف مجالات النقل وتنوعه، لا سيما الاتفاق الثنائي في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال المبرم بين تونس وإيطاليا منذ 16 جان في 2025. وتم أيضا الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار اللجان الفنية مشتركة في مجال النقل لمتابعة تفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة والتباحث في سبل وضع برامج للتعاون وتبادل الخبرات على غرار مجال سياقة العربات الثقيلة والحافلات، فضلا عن التنسيق بهدف تعزيز الربط عبر شبكات النقل للأشخاص والبضائع. ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026 من أكتوبر 2025 إلى جوان 2026، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. كما سجلت الكميات المصدرة زيادة بنسبة 11.5 لتصل إلى 135.5 ألف، فيما مثل صنف دجلة النور نسبة 83.9% من إجمالي حجم الصادرات. وبلغ متوسط سعر التمور خلال الشهر التاسع من موسم 2025-2026 نحو 6.31 دينار للكيلوغرام، في حين بلغ سعر صنف دجلة النور 7.06 دينار للكيلوغرام الواحد. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من موسم 2025-2024 سجل متوسط سعر التمور تراجعا طفيفا بنسبة 0.7%. وفيما يتعلق بوجهات التصدير استحوذ الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية بنسبة 45.9% من إجمالية الكميات المصدرة، تلي إفريقيا بنسبة 22.5% ثم آسيا بنسبة 20%. وخلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم تتصدر المغرب قائمة البلدان المستوردة للتمور التونسية مستحوذا على 17.6% من الكميات المصدرة، تلي إيطاليا بنسبة 11.6% ثم ألمانيا بنسبة 9.8%. التمور البيولوجية ارتفاع عائدات التصدير بنسبة 32.1%، بلغت صادرات التمور البيولوجية 7,784.2 طنا مسجلة زيادة بنسبة 15.9% بقيمة ناهزت 78.6 مليون دينار، أي بارتفاع قدره 32.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم. ورغم هذا التطور لم تتجاوز حصة التمور البيولوجية 5.7% من إجمالي حجم الصادرات التمور بمختلف أصنافها، وبلغ متوسط سعر التمور البيولوجية خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026 حوالي 10.14 دينار للكيلوغرام، مع تفاوت الأسعار بحسب الصنف، إذ بلغ 7.94 دينار للكيلوغرام بالنسبة للتمور البيولوجية العادية و 11.02 دينار للكيلوغرام لمشتقات التمور البيولوجية، و 4.53 دينار للكيلوغرام للتمور البيولوجية الموجهة للاستعمال الصناعي. وتظل ألمانيا الوجهة الأولى لصادرات التمور البيولوجية التونسية مستأثرة بنسبة 33% من إجمالية الكميات المصدرة، تليها هولندا بنسبة 12% ثم بلجيكا بنسبة 11%. عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقيات الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. ويهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية المتعلق بالقرض المسند لشركة فوسفات قفصة بموجب الاتفاق المبرم بينهما وبين البنك المذكور بنفس التاريخ بمبلغ قدره 110 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات حديثة للحفر ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة، والذي يهدف إلى تطوير النشاط المنجمي وإرساء حلول تقنية وبيئية مبتكرة. وأيضا فيما يخص عناصر أيضا تمويل المشروع، 110 مليون يورو في شكل قرض من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية موضوع شرح الأسباب أو الأسباب الحالية، و7 مليون يورو في شكل هبة إعادة وإعانة فنية ويوفرها نفس البنك الممول. وفيما يخص أيضا صيغة القرض وشروطه المالية، قرض مباشر لفائدة شركة فوسفات قفصة بضمان الدولة، أيضا يساهم في تنفيذ المشروع في إحداث نقلة نوعية للقطاع الفوسفات من خلال الترفيع في الإنتاج الوطني للفوسفات والتخفيض المهم في استهلاكه أو استهلاك المياه الجوفية، مع تحقيق نسبة إعادة استعمال تصل إلى حوالي 90% مع الرفع مردودية الشركة وتعزيز تنافسيتها الدولية بفضل اعتماد تجهيزات حديثة ومعايير تشغيل متطورة وتوفير مواد إضافية من العملة الصعبة من شأنها أن تدعم التوازنات المالية للدولة. في إطار الجهود الرامية لحماية الشواطئ والثروات البحرية وتعزيز السلوك البيئي المسؤول، تنظم جمعية تونسي حملة نظافة وتوعية بيئية بشاطئ منطقة شط مريم من ولاية سوسة، وذلك يوم غد الأربعاء 29 جويلية الجاري. وأوضحت الجمعية أن هذه المبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمواطنة البيئية وتشجيع مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب على المساهمة الفاعلة في حماية البيئة وضمان شواطئ نظيفة وآمنة للجميع. وتنطلق الحملة الحملة على الساعة 4 بعد الزوال، حيث سيشارك المتطوعون في تنظيف الشاطئ وجمع النفايات إلى جانب تنفيذ أنشطة تحسيسية للتأكيد على أهمية المحافظة على نظافة الفضاءات الساحلية والحد من التلوث البحري. ودعت الجمعية الراغبين في المشاركة إلى الالتحاق بالحملة مرتدين لباسا مريحا وقبعة واقية من الشمس، مؤكدة أنها ستتولى بالتعاون مع شركائها توفير القفازات وأكياس جمع النفايات وتنظيم هذه الحملة بالشراكة مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بتونس وشبكة البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على الطبيعة الساحلية والكشافة التونسية فوق شط مريمة. أكد رئيس الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي وطب الكوارث بالديوان الوطني للحماية المدنية الدكتور محمد رضا عراب أن تونس تسجل سنويا نحو 220 حالة وفاة بسبب الغرق، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الهياكل المتداخلة في مجال الوقاية والإنقاذ، وهو ما استوجب إعادة خطة وطنية جديدة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وحماية أرواح المواطنين. وأوضح في تصريح إعلامي على هامش دورة تكوينية حول رعاية وإنقاذ الغرقى أن فرق الحماية المدنية تمكنت خلال الموسم الماضي من إنقاذ 454 شخصا من الغرق، في المقابل تسجيل حوالي 90 حالة وفاة على مستوى تدخلات الحماية المدنية، مشيرا إلى أن الإحصائيات الوطنية التي يتم إعدادها منذ سنة 2020 تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة مختلف المتداخلين تكشف عن معدل سنوي يقارب 220 وفاة غرقا على الصعيد الوطني. وأضاف أن الخطة الوطنية الجديدة ترتكز على دراسة مخاطر الغرق في مختلف الولايات بهدف تحديد المناطق الأكثر خطورة وتركيز وسائل الوقاية والإنقاذ بها، حيث يشمل تصنيف الشواطئ ثلاثة أصناف: شواطئ غير صالحة للسباحة لأسباب صحية، وشواطئ خطرة بسبب طبيعتها أو قوة التيارات البحرية، وشواطئ محروسة تتوفر فيها منظومة متكاملة للسلامة والإنقاذ. وأشار أن الشواطئ الخطرة مثل الشواطئ الصخرية والقريبة من المنشآت الصناعية أو التي تشهد تيارات بحرية قوية يتم تمييزها بلافتات واضحة تمنع السباحة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بهذه التحذيرات والتوجه إلى الشواطئ المحروسة التي تتوفر فيها فرق الإنقاذ والإشراف المستمر من الأعوان الحماية المدنية. وبين أن المنظومة الحماية بالشواطئ تعتمد على نقاط حراسة رئيسية وثانوية يشرف عليها سباحون منقذون وإطارات من الحماية المدنية مع متابعة يومية للتجهيزات وجاهزية الفرق، إضافة إلى مراقبة سلوك المصطافين والتدخل عند رصد أي تصرف قد يعرض حياتهم للخطر. وفيما يتعلق بالإسعاف أكد عراب أن الحماية المدنية عززت إمكانياتها بالزوارق والدرجات المائية ومعدات إنقاذ مختلفة، غير أن تطور مرحلة الإسعاف في الغريق على الشاطئ قبل وصول سيارة الإسعاف يمثل أحد أبرز أهداف الدورة التكوينية الحالية، وذلك من خلال رفع كفاءة جميع المتداخلين وتحسين التنسيق مع أقسام الاستعجال والإنعاش بالمستشفيات لضمان التكفل السريع بالحالات. وشدد على أن الوقاية تبقى الركيزة الأساسية للحد من حوادث الغرق، مبينا أن الخطة الوطنية تولي أهمية كبرى للحملات التوعوية والتحسيس مع إشراك مكونات المجتمع المدني على غرار الهلال الأحمر والكشافة التونسية بهدف التواصل المباشر مع المصطفين وتوعيتهم بالسلوكيات الآمنة، وخاصة مراقبة الأطفال واحترام الرايات المرفوعة على الشواطئ وتجنب السباحة في المناطق الخطرة أو أثناء سوء الأحوال الجوية والبحرية. وختم الدكتور محمد رضا عراب بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطة يبقى رهين تضافر جهود جميع المتداخلين والالتزام المواطنين بتعليمات السلامة بما يضمن موسما صيفيا آمنا ويحد من الخسائر البشرية الناجمة عن الغرق. يعتبر تسريع المصادقة على مشاريع دعم الاستثمار في الطاقة المتجددة فرصة من أجل معاضدة مجهودات الدولة في دعم وتحسين الوضعية المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تتمتع بدعم مالي من الدولة في حدود 4000 مليون دينار سنويا، خاصة في ظل عدم امتلاك الشركة الإمكانيات المالية للاستثمار في عدة مشاريع منها المتعلقة بالبصمة الكربونية، خاصة وأن تكاليف شراءات الغاز من طرف الشركة تبلغ 6000 مليون دينار سنويا، بينما تبلغ مداخيل الشركة ما يقارب 5000 مليون دينار، أي بعجز 1000 مليون دينار سنويا. وتقدر خسائر الشركة الكهرباء والغاز نتيجة الربط بشبكة الكهرباء خلصة ب 300 مليون دينار. كما تعود صعوبة الوضعية المالية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى العزوف عن الدفع من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص، وهي نسبة في حدود 2000 مليون دينار، رغم مجهودات الشركة للاستخلاص في مستحقاتها، غير أن إجمالي الفاقد الكهربائي التقني والتجاري الناتج عن الغش والاعتداءات على الشبكة تجاوز 21% من إجمالي الطاقة المنتجة في بعض الفترات المسجلة، بينما قدرت الخسائر المالية الناجمة عن اختلاس الكهرباء والربط خلصة بعشرات ومئات الملايين الدينار حسب معطيات تعود لسنة 2021. وقد كشفت تحقيقات سابقة عن اختلاس 18,000 مواطن الكهرباء، أي ما يعادل خسائر تناهز 80 مليون دينار، وذلك بعد معاينات تم القيام بها سنة 2023. هذا وتعاني الشركة نسبة ديون ومستحقات غير مستخلصة لدى المؤسسة العمومية بقيمة 3500 مليون دينار، في ظل تسجيل تونس نقصا في الكهرباء يقارب 600 ميجاوات، والتي يمكن توفيرها من خلال إحداث المحطات الفوتوضوئية، وتسجل ستيك خسائر ب 19% من كمية التيارات الكهربائية خلال عملية تحويله إلى حرفائها، ومن المنتظر تخفيض هذه النسبة إلى 15% بفضل المصادقة على اتفاقيتي ضمان قرضين دوليين لفائدة الشركة بقيمة إجمالية تفوق 430 مليون دينار. وينتظر أن يساهم البرنامج في إدخال 500 ميجاوات من الطاقة المتجددة حيز الاستغلال، وإبرام عقود إضافية لإنتاج 1000 ميجاوات أخرى، فضلا عن تحسين شبكة النقل والتوزيع والتقليص من الفاقد الطاقي الذي بلغ حوالي 19.7%، وتراجع في نسبة هامة منها إلى الاختلاس والربط غير القانوني بالشبكة. ومن بين أبرز الأهداف المرسومة المضمنة ضمن عقد البرنامج لفترة 2024-2028 الترفيع في مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27% من إنتاج الكهرباء في أفق سنة 2028 و35% في أفق سنة 2030، والتقليص في كلفة التزود بالطاقة بنسبة 23%، والحد من أعباء الدعم العمومي بما يفوق ملياري دينار، وتحسين النتيجة الصافية للشركة بما يناهز 3 مليارات دينار، فضلا عن تعبئة استثمارات خاصة تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار، والمساهمة في إحداث مواطن شغل جديدة، والحد من الانبعاثات الكربونية. هذا شعنا في الريكاب، مش خليكم مع الموسيقى، بعد شوية مواصلين مع بقية فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: تسمعوا في نسمة سيف على برما في
1: مقيت الشهر على لرم فام مع رجال مساكن الصيفي في دورته 32 يقدم سهرة فنية تحييها الفنانة نوال غشام.
2: حبك القمر مرة يطغر مرة لا لا لا لا لا سيدي لا لا لا.
1: الأربعاء 29 جويلية بمسرح الهواء التلق بدار الثقافة بمساكن على الساعة 10 ليلا. تباع التذاكر أمام دار الثقافة. معلوم الدخول 10 و15 دينار. كونوا في الموعد.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم.
1: أنا شايف وعامل كيف أنا طاير كنسمة سيف.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فرم.
2: رجعنا لكم من جديد من 3:55 دقيقة، مواصلين في نسمة صيف حتى للستة متاع العشية. نوريكم بدل المود شوية، نحكيو شوية سبور، وباش نرجعوا بكم للاعب يعني الحقيقة من الزمن الجميل، لاعب عمره 59 عام مازال يكور ما شاء الله، لي لاعب من الزمن الجميل،
0: لاعب من الزمن الجميل.
2: الملاعب هذا عمره 59 عام، والبارح سجل هدف مع فريقه بعد 4 سنين مع وين كان سجل آخر هدف لي. دونك عنده 4 سنين ما سجلش، كان يكور بطبيعة، البارح سجل هدف وكان آخر هدف بطبيعة للاعب هذا، اسمه كازويوشي ميورا، أكبر لاعب كرة قدم محترف حاليا في العالم. بدأ المسيرة متاعه عام 1986 مع نادي سانتوس البرازيلي برازيلي، يعني عنده 40 سنة كارير ما شاء الله لي الملاعبي هذا. وعلى فكرة شخصية البطل الكابتن ماجد مستهلة من كازويوشي، زوز تولدوا في نفس المدينة في اليابان، وزوز سافروا في عمر 15 عام باش يلعبوا كرة القدم في البرازيل. كينغ كازو كما يسميه لفان متاعو، عنده برشا ألقاب وإنجازات، كان أول لاعب ياباني يلعب في الدوري الإيطالي مع فريق جنوا، لكن لسوء حظه في أول ماتش لي مع فريقه الأسطورة فرانكو باريزي لاعب الميلان، كان وقتها اعطاه ضربة على راسه وتسبب في الإصابة للاعب هذا اللاعب الياباني، وعمل له ارتجاج في المخ وكسر له الأنف متاعه. اللاعب الياباني قال لك إيطاليا من وقتها ما عادش نحط فيها ساقي وما عادش نعفسها، بخلاف بلاد الطليان. ميورا لعب في اليابان، في البرتغال، في البرازيل، في أستراليا، وحتى في كرواتيا مع فريق دينامو زغرب، وحاليا يلعب مع نادي فوكوشيما يونايتد في الدرجة الثالثة اليابانية. ميورا بالإضافة لهذا كان أول لاعب ياباني أخذ جائزة أفضل لاعب في آسيا سنة 92. كازويوشي كان لاعب دولي سابق وسجل 55 هدف في 88 مقابلة مع منتخب اليابان. كما قلنا اللاعب هذا واللي يلقب كينغ كازو يعتبر ظاهرة كروية متكاملة الأوصاف، عنده حتى احتفالية خاصة بهو خلال فترة لعبه في البرازيل، تأثر بثقافة البلاد غادي بثقافة البرازيل، وصار كل مرة وين يسجل فيها هدف يرقص على أنغام السامبا، الشيء اللي عطانا كازو دانس. ولحد هذا اليوم وفي عمر 59 عام اللاعب هذا الياباني مازال يكتب في التاريخ، وكما قلنا عمره 59 عام ومازال يسجل في الأهداف، وكما قلنا يلعب مع فريق فوكوشيما يونايتد في الدرجة الثالثة اليابانية. هذا شعرنا في لاعب من الزمن الجميل،
0: لاعب من الزمن الجميل.
2: بالفقرة هذه نوصل نهاية الساعة الثانية من حصتنا اليوم نسمة صيف، باش خليكم مع الموسيقى، وفي ساعتنا الثالثة باش يكون حديثنا مع سيد صاحبي الشعبوني مدير تجاري لشركة حنين للتوزيع والمكتبة المثالية نيوسكولي، باش نحكيه على العودة المدرسية. أكيد الأولياء والعائلات من توا بدأوا يخموا في الأسعار متاع العودة المدرسية، في التكلفة متاعها، شنو المتوفر شنو مش متوفر، كراس المدعم، الكتاب المدرسي، فما فرق في الأسعار مقارنة بالعام اللي تعدى ولا لا. بعد شوية أكيد في نسمة صيف بأكثر تفاصيل إن شاء الله في لانفيتي. مرحبا بكم ولا نسكل، مش خليكم على الموسيقى بعد مواصلين.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون عطخوة WRMFM.

0: Il est à la Audi.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك.

0: كافي.
1: رجعنا لكم من جديد الأربعة وسبعة وثلاثين دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل مواصلين في ساعتنا الثالثة في نسمة صيف. نسلم عليكم الناس الكل ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 في بعض الأخبار الرياضية والمستجدات في الساحة الرياضية في تونس. نحكيه على اللاعب الدولي السابق والمدرب سليم بن عاشور اللي وصل لمدينة سوسة لإتمام المفاوضات مع فريق وإدارة النجم الساحلي. وقد تابع بن عاشور يوم أمس الحصة التدريبية ومن المنتظر أن ينطلق في العمل المتعاو في صلب الإطار الفني كمدرب مساعد في فريق جوهرة الساحل. أيضا نحكيه على المستجدات اللي تم الأندية التونسية وين أعلن الاتحاد بن قردين عن تركيبة الإطار الفني اللي بيش يشرف على فريق الأكابر لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2026-2027 بقيادة المدرب سفيان الحدوسي. وبيش يكون الإطار الفني للاتحاد على النحو التالي: المدرب الأول سفيان الحدوسي، مدرب مساعد بسام جراجة، المعد البدني أشرف المغربي، مدرب حراس علي المفتاحي، وفي تحليل الأداء نلقاو المدرب كريم الرزقي. نحكيه على أيضا بعض المستجدات أيضا اللي تم الاتحاد الرياضي المنستيري قبل ما نوصله. أيضا نحكيه على الأخبار الرياضة العالمية وين عقد بعد اجتماع اللي احتضنته ولاية سوسة وترأسه سيد عيسى موسى وبحضور ممثلين الهيئة القديمة والجديدة، تقرر تعيين هيئة تسييرية جديدة تتولى إشراف المرحلة القادمة بالنسبة للاتحاد المنستيري.

برئاسة السيد جمال السقا وضم القائمة الجديدة جمال السقا رئيس الهيئة التسييرية، نزار الجمالي نائب رئيس، نزار ونجي السخيري نائب رئيس، كمال هلال كاتب عام، ونقا وبقية الأعضاء نبيل الترجمان، منير والشام، زياد الدبابي، جعفر الزنيتي، سفيان بشير، وأنيس المدب. بالنسبة للتحديد أو الموعد الخاص بقرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الإفريقية، ونحدد الاتحاد الإفريقي يوم 6 أوت 2026 المقبل موعدا لسحب القرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكاف، وذلك بمقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة. نذكر أن الترجي الرياضي التونسي والإفريقي باش يمثلوا تونس في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والنادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي في كأس الكاف، وتنطلق الأدوار التمهيدية خلال شهر سبتمبر 2026 فيما تقام مقابلات دور المجموعات بين نوفمبر 2026 وجانفي 2027، على أن تختتم المسابقتين بإقامة النهائيين خلال فترة ممتدة من 9 إلى 31 مايو 2027. في الأخبار العالمية، وين أعلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين أسطورة قدم الفرنسية زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الأول خلفا للمدرب ديدي ديشان بعقد يمتد 4 أعوام حتى نهاية كأس العالم 2030، ويتولى زيدان المتوج بلقب كأس العالم 1998 مهمة خلافة زميله السابق ديشان الذي قاد منتخب فرنسا منذ 2012 وانتهت ولايته باحتلال المركز الرابع في مونديال 2026 بعد التتويج باللقب سنة 2018 وبلوغ النهائي سنة 2022. وسيخوض زيدان أول مقابلة رسمية مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة عندما يلتقي الديوك مع تركيا يوم 25 سبتمبر، ثم بلجيكيا يوم 28 من شهر ديتو قبل مواجهة إيطاليا في 2 أكتوبر، ثم بلجيكيا مجددا في 5 أكتوبر ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فوز هدف مدافع منتخب الرأس الأخضر سيدني لوبيز كابرال في مرمى الأرجنتين في الدور 32 من كأس العالم 2026 بجائزة أفضل هدف في البطولة. وجاء هدف كابرال خلال مواجهة المنتخبين في الدور 32 عندما أدرك التعادل لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 103 من الشوط الإضافي الأول بعد مراوغة للمدافع الأرجنتين أليكسيس ماكاليستر، وأطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا لمرمى المنتخب الأرجنتيني، ويستعد اللاعب البالغ من العمر 23 عام لخوض تجربة جديدة في الدوري التركي مع ترابزونسبور بعد الأداء اللافت الذي قدمه في المونديال. نحكيه على منتخب إيطاليا، وين أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن تولي روبرتو مانشيني تدريب المنتخب الأول في ولايته الثانية له بعدما كان قد رحل عن منصبه قبل 5 سنوات. وفاز مانشيني بلقب كأس أمم الأوروبية أورو 2020 في قيادة المنتخب الإيطالي، ورحل لخوض تجارب مختلفة حيث تولى تدريب منتخب السعودية ثم السد القطري. وكان منتخب إيطاليا واصل الفشل متاعه في تأهل نهائية المونديال ليرحل المدرب السابق جينارو غاتوزو بعد أن أخفق في مهمة الوصول للمونديال. باش نكملوا مع كرة اليد، ونحدث الجامعة التونسية لكرة اليد يوم الأربعاء 5 أوت القادم موعدا لسحب رزنامة بطولة النخبة الموسم القادم 2026-2027 بمقر الجامعة بداية من الساعة 11 صباحا. ذكروا أن بطولة النخبة أكابر تنطلق يوم السبت 5 سبتمبر 2026. باش نخرجوا فاصل قصير بعد الأخبار الرياضية، والأكيد لنا عودة بعد شوية ومواصلين في بقية فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: Café.
1: حياة الشهر على نرم اف ام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة الكل شيء دي زابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: بليسيتي
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: كبليسيتي
5: يا صاحبي، بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفيش في القضية السنة؟
1: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
3: كبليسيتي
6: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
7: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
6: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
7: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
6: قد لك شي وين حالا؟
7: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحلك وشت العيوني مقابل استيك.
6: اي عرفتها.
7: قد لك يا حاج ستخيكشوغ مداحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
6: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
7: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
6: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
7: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي
8: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت مزروب على تأتيس دارك. وتحب على ليفغيزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
9: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد الخمسة وتسعة دقائق. نسلم عليكم الناس كل ونيسل صوتنا على www.rmfm.net. مواصلين مع ساعتنا الرابعة ولقيت هذا الانفيتي.
2: الانفيتي
1: سعيد برشا انه حاضر معنا سي صاحبي الشعبوني مدير تجاري لشركه حنين للتوزيع والمكتب المثالي. سي صاحبي اهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك سي ماتي.
1: شكرا لك على تلبيه الدعوه. الوقت هذا يعني بدا الحديث على العوده المدرسيه بطبيعه الشغل الشاغل لكل العائلات التونسيه. الناس كل تبدا على بكر تحضر للعوده المدرسيه وبرشا تساؤلات سي صاحبي اكيد. يعني متعود مع كل عوده مدرسيه الناس كل تبدا تسال خاصه فيما يخص الاسعار، تسأل على الفورنيتير سكولير متوفرة ولا الكراس المدرسي المدعم موجود ولا الكتاب المدرسي زادة كيف كيف. قبل كل شيء سي صاحبي في بداية حوارنا اليوم، كيفاش يكون الاستعداد بالنسبة لكم لكل موسم عودة مدرسية؟ معناها فما نتصور يعني فما استعدادات خاصة تبدأوا تحضروا لكل عودة مدرسية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سي مهدي نشكرك على الاستضافة متاعك.
1: مرحبا
3: بيك وبالمستمعين وبالمشاهدين. احنا في الرونتري نبدأ نحضروا لقبل بعام، يعني نبدأ في ديسمبر نحضروا في رواحنا، شوفوا الإحصائيات اش عناش ما عناش، بعناش ما بعناش، ثماش ما ثماش، ونبدأ نحضروا في رواحنا. خطر تعرف العودة المدرسية ما تحضرش قبل بشهر وزوزرة، لا خاصة نحن عنا علاقة بالمعامل اللي تبدأ قبل بحصوب 7-8 شهور يحضروا في الستاتيستيك متاعهم، واحنا كيف كيف نعملوا الامبورتاسيون دونك نحضروا روحنا زادة كيف كيف دونك نعملوا نختموا محصوب 9 شهور قبل 9 شهور نبدأ نحضروا في روحنا
1: استعدادا للعودة المدرسية زادة كيف كيف لكيف والناس الكل.
3: طبيعي ما لا تبدا لك
1: حضر البيرسونال نتاعك
3: كل مع بعضه سي مهدي، كل ماهيش خدمه نتاع شهر وزوز.
1: الفتره نتاع العوده المدرسيه يكونوا فيها نقولوا احنا العمل الموسميين ولا ديما نفس ليكيب تخدم تبدا تحضر لكل عوده مدرسيه؟
3: انت عندك ساعه ليكيب نتاعك هذيك بيرمانونت، هذيك ديما موجوده اللي تكونها وتخدم عليها وتبدا حاضره باش تقدم سيرفيس للمواطن. خاطر المواطن ماك تعرف مش نقطة بيع متاع يجي ويمشي، صح ديما يستحق المعلومة باش تنصحه باش تقول له شتاخوش ما تاخوش. دونك لازم عندك ايكيب بيرمانونت تكون متكونة، وعندك لي سيزوني الناس اللي تجي هذه تعاوننا في الصيف والأغلبية يكونوا طلبة باش نجموا
1: نعدي والضغط اللي يكون موجود خاصة الفترة هذه. بصفة عامة تو في الوقت الحالي المستلزمات المدرسية الكل متوفرة ولا مازلتوا فما بعض المواد والأدوات اللي تنتظروا فيها؟
3: انت تحكي علينا احنا ولا بصفة عامة؟
1: نحكي بصفة عامة.
3: بصفة عامة انا خلينا نقولوا 90% متوفر، 90% من الأدوات متوفرة. شنو هو اللي باش تلقى في النقص؟ يعني في الـ في الـ في الـ في العلامات تلقى، يعني مش موجود في هذا موجود في هذا، لكن متوفر. خلينا نقول 90% كل شيء متوفر ان شاء الله
1: في فترة الاستعدادات هذه سي صاحبي. مقارنة بالموسم بار اكزامبل اللي تعدى فما نقص في بعض المنتوجات؟ نحكي في نفس الفترة تقريبا.
3: ثم ما يخفاكمش الحرب اللي صارت وقاعدة تصير أثرت علينا تأثير مباشر. يعني عنا برشا سلع مش موجودة أو ناقص، مع عنا زيادة في الأسعار، مع زيادة القانون الكومينيكي اللي هبطوا البنك سنترال اللي أجبر الموردين باش يعني يمولوا 80% تمويل ذاتي للبضاعة متاعهم اللي جيبوها اللي وردوها من برا، وذا يعمل مشكل كبير. دونك خلينا نقولوا ثم النقص موجود.
1: فما نقطة كنت يعني أشرت لها سي صاحبي فيما يخص الأسعار، احنا قبل بالطبيعة آخر نقطة باش نكملوا بها التدخل الأول متاعنا ومن بعد أكيد الفاصل الإشهاري احنا باش نرجع، لأنه فما عديد النقاط المهمة اللي تهم العائلات التونسية. الأسعار هذه السنة سجلتم فما تسجيل زيادة في الأسعار ولا فما استقرار مقارنة؟
3: لا ثم زيادة، ماذا ثم زيادة ما بين 10% حتى 20% الأسعار
1: مرتبطة بال.
3: أنا قلت لك هي زوز عوامل عام سنة، نحكي سنة بالذات عاملنا زوز عوامل أساسية.
1: برشا في 20% كم يا ما؟
3: طبيعي مش برشا. علاش مش برشا؟ لأنه كتشوف أنت احنا مستهلكين، خلينا نبدأ واضحين. دونك شنو نصنع في تونس؟ حتى شيء، ما عندناش حاجة كبيرة نصنع فيها. 80% نوردوا فيه.
1: مرتبطة يعني زادت هذه بالأداءات ولا بالعرض والطلب ولا باللي صاير في العالم؟

0: كل
1: بالنسبة لي نحددها في زوز نقاط اثنين. النقطة الأولى هي الحرب، والنقطة الثانية الإجراء اللي اخذته اللي اخذاه البنك التونسي، اللي هو حقيقة ما ناش فاهمين احنا بكنا في تونس ما ناش فاهمين خطر عليش. ريتك تجي البايع بالجملة اللي هو يورد في البضاعة متاعه اللي نعرفوه بكلها تورد يعني بالواحد، مش بفلوسها الواحد، تورد بفلوس البنك. كتجي انت تقول له لا توازمك توفر يعني لوتو فينونسمو ولا بتجيب البروبر فون تاعك، ما ينجمش ما ينجمش يوفر لك، باش يلقى روحه هو باش ينقص في الكمية، وكي ينقص في الكمية يولي شي يصير اختلال. وليو نحكي وقت على زيادة من نوع اخر، بار الزيادة متاع الفورنسور اللي زادها زادتها في الحرب، نحكيو على زيادة اخرى.
0: البرودوي نفسه ولا الكاليتي تطيح؟
1: لا لا لا نفس البرودوي، لا نفس البرودوي مهدي، نفس البرودوي انا قلت لك احنا اون سوبي لامباك ديريكت متاع الحرب متاع الكومينيكي متاع البنك سنترال، هذا يأثر علينا تأثير كبير برشا الحقيقة، مش كان احنا الكل
0: يشمل كل الادوات المدرسية للفورنتير كل الزيادة هذه
1: مو ثم تنساش غزولي
0: ولا الاغلب،
1: يا اما الاغلب علاش الاغلب، يا اما انك انت يا اما تورد المنتوج كامل والا تورد الماتير بريمير. في الحالة كل انت تورد فهمت، هالزيادة هذه مش تطبق عليك.
0: احنا اكيد باش نواصلوا حوارنا معاك سي صاحبي الشعبوني مدير تجاري لشركه حنين للتوزيع والمكتبه المثاليه نيوسكولي، باش ندخلوا في بعض التفاصيل والجزئيات حتى اللي تهم بطبيعه المستهلك، بطبيعه اللي يجي بحديكم واللي انتم في علاقه مباشره معي. فاصل قصير وبعد مواصلين في نسمه صيف. مرحبا
2: نسمه صيف، ترجع لكم بعد شويه.
3: بقيه الشهر على ميرم اف ام، الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعد كل بيت.
3: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
4: تراه بربي يقول لك كيفاش.
3: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
2: نسمة صيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة صيف، نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على الرم.
6: انا شايف وعامل كيف، انا طاير كي
4: نسمة سيف.
2: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرم فاق. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتي للستة مع مهدي ساحلي على الرم فاق.
0: رجعنا لكم من جديد الخمسة وتسعتاش دقيقة. نسلم عليكم الناس كل دونك. موضوع يهم برشا الأولياء والعائلات التونسية اللي بديت على بكري تحذر وتخمم. نتصور حتى اللي ما بديتش تحذر ما زلت في مرحلة المراحل الأخيرة للتخمام متاحة بطبيعة. كان باش تحكي على البيجي، كان باش تحكي على الفترة، كان باش تحكي على الشوا متاحة، على الوجهة متاحة زادة كيف كيف مني باش تقضي. سي صاحبي، يعني فما نصيحة نجم نقولوها أولياء فيما يخص الوقت متاع اللي يبدأ يقضي فيه؟ لأنه يعني فما برشا يقولك نبدأ على بكري أنا ونرتاح ونقضي كل شيء، فما يقول يخلي للأيام الأخيرة متاع القضية. ما نعرفش شنو علاش الشواء هذا، الشواء ربما الميزانية تحكم وتنجم زادة كيف كيف ربما يقولك تطيح شوية الأسعار، نستنى شوية عروض، شوية تخفيضات. ما نعرفش أنت في علاقة اليوم مباشرة مع المستهلك في الاختيار هذا، تنصحه يقضي على بكري ولا يستنى الأيام الأخيرة؟
1: لا، هو المسألة مش يقضي بكري ولا يقضي مخر سيد مهدي، الإشكال في الأولويات متاع المواطن التونسي. احنا ما يخفاش توا المقدرة الشرعية،
0: الأولويات المادية معنا
1: بصير الأولويات المادية. احنا المقدرة الشرعية متاع التونسي انهارت، ماش توا نحكيه على مقدرة شرعية، نحكيه على الأولويات متاعه. يعني انه يفرق رغم المنطقة، المنطقة في تونس تفرق الأولويات. خلينا نحكيه على منطقتنا على الأقل الساحل. احنا مازال عنا يعني نعطيه في أولوية للقرية ولصغارنا، وبالتالي الشهر ايش يعمل؟ كل شهر ينحي حاجة. جي واحنا اللي تعودنا به في في في في
0: نقول لك احنا انا كلمة كل شهر وشهر
1: بالضبط. مثلا احنا نجيو في شهر اوت نقضيو الكرتابلة ونقضيو الكتاب وما تيسر، ونخليو يعني خلينا نقول 50% نقضيو ونخليو 50% لسبتمبر باش يخف على المواطن، تخف عليه الميزانية لأنه توا ثلاثة وأربعة صغار وثقيلة برشة تولي.
0: صحيح.
1: دونك هذا اللي تعودنا به. في مناطق أخرى لا، يخليوا رواحهم بعد العودة المدرسية، تعودوا تعودوا. لكن اثبت في
0: الكاشف، استناوا الورقة نقولوا احنا الجيم
1: ايه. اثبت في الكاشف، بالكاشف السياسة متاعنا في الساحل احنا هي اللي ناجحة. نجي أني نقضي في أوت ترانش ونقضي في في في سبتمبر ترانش، تخفاف الأسوامرة وما ثماش فرق. ممكن بالعكس الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني كيفاش نقولوا الشواء يبدا من اللون
0: موجود بعد ينقص، يبدا ينقص
1: طبيعي بعد ينقص.
0: الكرتابلة قديش تكلف تقريبا ما بين الملين الملين
1: من سيد مهدي يعني من
0: كامله نحكيها
1: شو كامله
0: كامله كرتابلة بار اكزومبل التلميذ يقرا في الـ في الـ في الابتدائي
1: الابتدائي
0: يعني فما قسم. عندك حسبه تقريب؟
1: لا لا بحسبه بالضبط ما عنديش، علاش بالرغم هما توا في الوزاره هبطوا زعم الأدوات المدرسية للحقيقة ما نشوف
0: واحدة معناها
1: ما هيش فيها برا، يقعد شنوها كل ولي بالضبط كل ولي وش نجم يقضي. نجم يقضي لك أنت سنة أولى 100,000 كما نجم 300,000.
0: ثم فرق ما بين المواد المدرسية اللي فرنتيسكولير اللي المحلية الصنع والمستوردة، نحكي من الجودة
1: والله موجودة موجود
0: جانب الصحي.
1: لا بون الصحي لا ما ثماش الحقيقه، احنا مريقلين
0: طبعا. هاو يقولوا بار اكزومبل مثال بار اكزومبل لي غوم هكايا ما تاخذوش كذا وهي مضرب الصحه وما تاخذوش كل
1: لا لا اوزل اوزل ماتي. بالنسبه للمعامل نتاعنا في تونس القاعده تخدم، تطورت على قبل يعني على العشريه الاخرى تطوروا برشا. صحيح مازالوا ما وصلوش للمستوى المطلوب تاع يعني العلامات التجاريه.
0: البرودوي التونسي ينافس في البرودوي المستورد؟ عندنا منا حاجات به في تونس في لي فورنيتير سكولير
1: البعض موجود ينافس للسعر نتاعو المنخفض، مش ينافس يعني كان يولي فرض سعر هو المستورد ما عادش ينافس.
0: البرودوي اللي يجي من الخارج عنده دي كاليتي به ولا سلعه متوسطه؟ نحكي دائما في العموم معناها اللي موجود في المارشي.
1: لا لا باهي باهي ما ادري لانه
0: فما رقابه هي على البرودوي اللي يجي
1: موجود. هو رقابه نحكي في المحلات بالنسبه للسوق وغيره ما ثم حتى رقابه، لانه تولينا نشوفه في الاسواق كل شيء موجود.
0: نحكيش عن مهرب احنا؟
1: لا حتى مش المهرب في الاسواق موجود، تولينا نشوفه في الاسواق نتاعنا سلعه مش مهربه ومعامل تونسيه موجوده. ما ناش فاهمين الحكايه لكن موجود. الشيء اللي ناكدوا لك انه على مستوى المحلات المعروفه
0: ثم فرق كبير ما بين السعر اللي تشري به من الخارج وتبيع به في تونس.
1: ما فهمتش تقصد بالضبط.
0: بار اكزومبل برودوي هذايا ورقة شريتها من الصين ولا من الهند ولا من فرنسا، شجيت بيحها في تونس، شريتها بار اكزومبل بدينار، باش تبيعها في تونس. كي باش تبيعها في تونس مع الاداءات مع النقل مع الترانسبور مع الشارج اللي فما يطلع السوم برشا مقارنة بالسعر اللي شريت بيه ولا لا؟
1: برشا يطلع برشا يطلع برشا يطلع. علاش؟ لانه اذا كان انت توظف برشا اداءات على المنتوج طبيعي باش يطلع السوم.
0: هنا فما مشكل.
1: اكيد فما مشكل. احنا اذا كان ثم حاجه تخلي المنتوج التونسي غالي راهو الاداءات 1000% الاداءات، لانه ما تتصورش راهو هامش الربح نتاع التاجر كبير. راهو لا راهو راهو هذا مفهوم غلط. اللي يعتقد كونه هامش الربح نتاع التاجر في تونس كبير، على الاقل نحكي على الميدان
0: اللي على الاداءات الديوانيه
1: بتبيع
0: هي اللي تعمل للفرق
1: مال تحكيه تقريبا على 50% توصل حتى 70% راهو توظف انت هالاداءات هذه الكل على منتوج.
0: التونسي كي يقضي سي صاحبي يفرق ما بين يلوج على برودوي معين، معنى يقول حب على برودوي تونسي، ولا يقضي وبرا ما يعرفش هذا.
1: عندك عندك زوز انواع، عندك اللي يعرف ويمشي للارتيكل بالاسم يمشي للمنتوج هذاك باسم يقول لك جربته نعرف
0: وخدمت
1: بالضبط. ثم اللي يقول لك اعطيني وكهو يغزر للسعر ما يغزرش.
0: في الستاتستيك نتاعكم المستورد مطلوب اكثر ولا التونسي مطلوب اكثر؟
1: العوام الأخرى مع كما قلنا اللي طاح البوفوار داشا، ولينا نحكيه على التونسي. التونسي اللي أسف أكثر مش التونسي، تولينا نشوفه في بضاعة أخرى أقل جودة من التونسي جيم البرة أقل جودة ولكنها أقل ثمن فيمشي لها التونسي.
0: الفكرة اللي يقولوا أنه البرودوي التونسي غالي صحيح؟
1: لا لا لا لا مو صحيح. لا مو صحيح،
0: معنى السوم متاعه ريزونابل مقبول
1: معقول وظل لي هو رو زمنا نفهم حاجة.
0: فما شواء في البرودوي التونسي باش خليك تكلمة باش تكمل الفكرة متاعك، وفي نفس السياق قلنا فما شواء ولا بار اكزومبل في برودوي معين في يعني المنتوج التونسي تلقى برشا شواء ولا لا؟ هذا
1: قاعدين نتحسنوا، مازلنا ما وصلناش للمطلوب لكن قاعدين نتحسنوا.
0: خاطر هذا المشكل، قبل تلقى برودوي مزيان حلو طيار لكن ما عندكش شواء اخر غير وينافس فيه.
1: قاعدين نتحسنوا قاعدين نتحسنوا قاعدين نتحسنوا إن شاء الله نزيدوا نتحسنوا. أما مش كلمة ديما كلمة قلت لك نرجع للعشرية الأخرى، احنا ما زدنا شيء لكن قاعدين نقدموا بشوية بشوية. ثم برشا دي زوبستاكل على مستوى التصنيع ودوس كبير إذا كان باش نحكيه فيه رو ما ثمش تشجيعات. أخي انت مش تشجع اللي يصنع لازمك تحميه الساعة. انت تخلي في سلعة تدخل أطوريا ترافير، كيفاش تحميه السيدة ذي؟ انت ليش مش تحميه؟ إذا كان ما تحميش هو ما يقدمش. أخي المعمل يلزمو يبيع يعيش من البيوع. إذا كان أنت تدخله دي كونكيرون أقل جودة وأقل ثمن وأقل مش عارف شنو، كيفاش بيعيش؟ ما يعيش لكش ما يديره. مش نعارك عليهم ولكن الروادي ذا المعطى الموجود في السوق.
0: ديما المشكلة الأكبر الكراس المدعم كل عام. وربي خليلي شوية كراس مدعم، فما مدعم نقضي ولا ما نقضيش؟ لا هز زوز برك هز كعبة برك، كل واحد تسمع برشا حديث في فما شكون ما يخلطش باش يشوفوا ربما، وهذا يصير. فما ايضا شكون يتحدث حتى على بيع مشروط. احنا نقولوا الكراس المدعم موجود بالعدد الكافي في مرحله اولى ولا لا؟
1: شوف الاشكال في تونس هو اشكال متاع كل عام. كونك تحب توفر الكراس المدعم لكن تنسى التوقيت متاع توفيره. انا مواطن تونسي، لو كان سبتمبر في 15 سبتمبر سي قضيت لصغاري، كي يجيني كراس مدعم بعد 15 سبتمبر شنو نبيهن؟ راه هذا القاعد يصير. الكراس المدعم قاعد يجي مش في وقته، بعد وقته مع الضغط الموجود والطلب ما تنجمش تززي الناس الكل. دونك هذا اللي يعمل المشكل. دونك الدوله نتاعنا مطالبه باش توفر في وقته تو تنحل المشكله. ما تنساش حتى احنا نتحملوا مسؤوليه
0: التزويد نتاعو يصير في مرحله متاخره يوصل.
1: هو كيفاش العمليه تصير؟ هو المعمل تاعنا في القصرين يبعث لمعامل اللي تخدم في الكراسه. هو عنده وقت حتى يصنع الورق نتاعو، والمعامل زاد عنده
0: اللي بدا فيها هو حسب المعطيات الاخيره.
1: ايه. لكن الى حد الان ما عطاش دات هو للمعامل.
0: ايه مو كملوا الكتب المدرسيه
1: يعني الصحه. ريت كيفاش اولوياتنا ماناش فاهمين هوش معقول احنا توا ونحكيه على كملنا الكتاب المدرسي اللي هو من المفروض الكتاب المدرسي راهو في جوا مطبوع مريقل، ومن المفروض راهو الكراس المدعم في جويلية حاضر مريقل من المفروض. ما وهيك ولا؟
0: بيانسير.
1: إذا كان أنت إلى حد الآن والمعلومة اللي عندي اللي المعامل ما عندهمش وقتاش بيش يجيهم وما حتى كرة الشروط ما زال مصحوش فيه ما يلزم وقته وبش يخدم مع الضغط اللي عنده وقتاش بيش يخدم وقتاش بيش يفرق. يعني المسألة مسألة واحد لوجستيك برنامج كامل لازم يتسطر. احنا وين من هذا الكل؟
0: الضغط اللي صار عمني ولا على الكرس المدعم تتصور انه بيش يتعاود
1: نفس الشيء؟ اي نفس الشيء
0: تقريبا نفس التسلسل الزمني
1: نفسه
0: ما فماش حتى فرق.
1: هذا اذا كان ما وخرناش ما نفسه تمشى
0: بيه. احنا سي صاحبي باش نخرجوا فاصل قصير وبعدها اخر تدخل ان شاء الله باش يكون معاك نحكي شويه ربما شنو نجمو نلقاو في المكتبه المثاليه وبعض المعطيات واللي شوا وال بالطبيعه نحكيوا على حنين للتوزيع والنيوسكولي والرسائل ربما اللي نجمو نختموا بها هذا التدخل اليوم للاولياء قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد بالطبيعه. ونحكيوا ايضا على سلوكيات المستهلك لانه تجيكم تقريبا يعني الانواع الكل في المكتبه وكنت حتى شاهد عيال الحقيقه في نيوسكولي يجيكم اللي يبدا متغشش اللي يجيكم اللي ربما عنده مشكله في الدار اللي يجيكم اللي لباس عليه يجيكم اللي داخل ديجا من الاول شاري شاري شاري عركه و بطبيعة هذا الكل بطبيعة أنتم الحقيقة تلقى كان رحابة الصدر وتلقى كان الضحكة والتعامل الجيد إن شاء الله في النيو سكولي. باش نخرج وحنا فاصل قصير وبعد راجعين في نسمة صيف. مرحبا
1: مرحبا
2: نسمة صيف ترجع لكم بعد شوية.
3: بقية الشهر على لرمى فام مع عقارية جلولو من توا تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3 وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: سافر.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين مع سي صاحبي الشعبوني مدير تجاري شركة حنين للتوزيع والمكتبة المثالية. سي صاحبي نحكيو على النيو سكولي، شنو حذرتوا للعودة المدرسية هذه؟ هل هناك عروض أو تخفيضات خاصة بالعودة المدرسية؟ حكينا على المقدرة الشرائية للمواطن، قلنا التونسي صعيب أنه يقضي فرد مرة، يقسم ربما على شهرين وثلاثة، فمشكور ربما بدأ يقضي سيبان سيه ديجا من جويليا وأوت ويكمل بعد في سبتمبر، ربما يكمل حتى في كتوب، فمشكور ما يغلطش ويكمل سنة يجيه الورقة وتخلط ورقة أخرى وزيد تخلط ورقة أخرين وتكمل متاع أدوات مدرسية ويقسم بطبيعة. هذا اليوم الواقع اللي نعيشوه كتوانسة باعتبار الظروف الاقتصادية والمعيشة والغلاء اللي قاعدين نشوفه فيه. دونك نسكولي كل عام الحقيقة رغم هذا الكل ديما ثم ظروف وتخفيضات ويعني حاجات اليوم اللي تنجم تسهل على المستهلك.
2: وإحنا مشينا في سياسة معينة سمادي وكانوا منش يعني مجرد نقطة بيع، إحنا قلنا نقدم خدمة، الخدمة هذه تتمثل في بيع صحيح منتوش، ولكن نحاولوا قدر المستطاع كونه ما نقولش مثلا ماش هامش ربح باش نبدا واضح باش ما نكتبوش على بيت، ولكن ناكلوا في هامش الربح متاعنا، وهذا اللي خلي الحمد لله كل عام قاعدين نقدموا الكليونات اللي تجي ترجع وتجيب كليونات اخرى ولله الحمد. يعني السياسة اللي ماشيين فيها كما قلت لك احنا نحاولوا نقدموا خدمة وران سيرفيس اكثر منه بوينت فونت، وهذا اللي شجعنا كونه باش نحلوا دوزيام بوينت فونت الحمد لله ان شاء الله سنات تتحل
1: شي حكيوها لها كيف الاخر.
2: الحمد لله هذا مو حاجة تشجع حاجة سمادي باش نزيدوا نعمل اكستنسيون في نيو سكولي. ما العروض كالعادة موجودة، التخفيضات ذاتها موجودة، نحاولوا نكونوا حاضرين
1: في البرودوي الكل
2: بكل شيء 90% أو إذا كان مش 99% تم تخفيضات. أكيد اللي بيش يجي بيش يشوف شنو جديد اللي حضرناه، برشا جديد موجود على مستوى المنتوجات،
1: ثم 30% توصل 30 وثم 30%
2: ثم حتى أكثر. وإحنا عنا امتياز سمادي كونه ثم بضاعة نجيبوها إحنا، يعني توردها حنين ديركت يعني لنيو سكولي، هذا يعطينا نوع من الأريحية في التسعير متاع البضاعة هذا، وبالتالي نقدموها للمواطن
1: والكارد فيديليتي كذلك كيف تخفيض وحدها
2: تعالج. قلت لك ديما الحمد لله ديما ثم عنا جديد وعنا
1: معنا حتى كي يبدأ برودوي في تخفيض وعندك الكارت متاعك نجم تتمتع بالتخفيض متاع 3% تقريبا.
2: نعم انت مدامك انت عندك كارد فيديليتي، ايش معنى كارد فيديليتي؟ يعني اني قول بلغتنا احنا انت ولد الدار، مدامك ولد الدار مدامك تتمتع بان بريفيليج مش كما المواطن العادي كما ولد الدار. والحمد لله طب كلها اللي في نيو سكولي ولد الدار ولات براتيكمون لان كلها باللي كارد فيديليتي متاعها، وان شاء الله دي ان شاء الله نكونوا في المستوى احنا نجتهدوا ونقدموا في منتوج، نقدموا في خدمه، نقدموا في سيرفيس ان شاء الله.
1: البرودوي الكل موجوده ما فماش نقص في بعض الادوات؟
2: لا حاولنا لا صحيح هو عام صناعة صعيب لانه نعطيك معلومه اخويا مهدي محسوب تعرف ال 40 اذا كان مش 50% من المنتوجات اللي عندنا يعني خلصناها بالكونتون اللي احنا في العاده كنا ناخذوها ليشيونس. الناس كل ما يخفاش عليها كونه احنا نخدموا بالليشيونس مع كيما الناس الكل، لكن كيما قلت لك الظرف السنة اللي البنك سنترال ما سمحش للموردين باش يتمتعوا يعني بالمعاملات البنكيه اللي تخول لهم باش يجيبوا البضاعه نتاعهم، تلقى روحك لازم هو يبيع بالكونتون، فنلقى روحنا لازمنا نشريو بالكونتون باش نوفروا المارشانديز للكليونات نتاعنا.
1: دونك الجديد اللي تحكي عليه سي صاحبي دونك في نيو سكولي مولود جديد وفضاء جديد اليوم يقرب اكثر للمواطنين.
2: المكتبة في بخزر بالضبط بحذا ليكول فرانسيز فيليب سوغان، حبينا باه احنا توا في مساكن خلينا نقولوا بيان استالي الحمد لله موجودين، خدمتنا ما فاتش ديما نجتهدوا ولكن ولات عندنا بون ريبيتاسيون. الشيء اللي شجعنا كما قلت لك باش نزيدو نقدمو نزيدو نقربو لكليوناتنا لانه الفكره ديما تجي من الكليون، خاطر هو يجيك يقول لك علاش ما عندكمش بلاصه فلانيه علاش ما عندكمش كذا، فاخترنا بوخزر لانه قريبه للزون اللي حشتنا بها ان شاء الله. ان شاء الله
1: نفس خصائص نيو سكولي الموجوده في
2: نفسها ومش يكون الاسباس اكبر شوا ان شاء الله باش يكون اكثر وكي تجيو بحذانا اكيد انت باش تكون موجود بحذانا في الاوفرتير والمواطنين زادك باش يجيو بحذانا ان شاء الله باش يلقاو حاجه جديده، باش يلقاو دي زوفر، باش يلقاو دي سوربريز، باش يلقاو برشا حوايج جديده. برشا حوايج جديده.
1: هو الايجابي في نيسكولي عندك الشوا في كل لي برودوي الكل، عندك اقل حاجه في كل برودوي لازم تلقى 4-5-6 شويات وممكن اكثر اللي تختار وتختار معناها براحتك، حتى كي ما تفهمش حاجه تلقى شكون يجي بحذاك، وهذا شفته وعينناه الناس الكل سي صاحبي يدلك ينصحك يهزك وين تحب انت في البلاصه البرودوي اللي تحب تاخذه، وتنجم تشري الغالي وتنجم تشري الرخيص من الاسعار يعني كيف كيف زاد.
2: هذا هو ما علاش قلنا احنا قلنا نوفروا اون ايكيب بيان فورمي، يعني البنات ولا الاولاد اللي عندنا يتمتعوا بانفورماسيون تخول لهم باش يعاونوا المواطن، خاطر راهو صحيح ساعات راهو يجيك مواطن يقول لك اعطيني هذيك لكن ما يعرفش. احنا راهو نحبوا اللي جينا يعاود يرجع يكون ساتيسفي بالبرودوي وساتيسفي بالسيرفيس، هذو من الزوز، خاطر ما عادش راهو المفهوم نتاع بيع ارتيكل وبر على روحك، لا ولا تاني قلت لك ولات علاقه تشاركيه.
1: تعملوا ليفريزون سي صح؟
2: نعملوا باش باذن الله على قريب شنو اللي نعمل في الفونتوليني زاده نزيدوا نقربوا اكثر.
1: كانت من عمنا ولا ما خلت تشابرمون؟
2: اي صحيح صحيح. هو بروجي كبير برشا كبير برشا، ممكن كيجي بحذاكم نهار السيد ايمن توزيد يوضح لكم عليه، ولكن هو بروجي كبير برشا كل مره نقدموا في حاجه وربي يسر ان شاء الله.
1: ان شاء الله. دونك ليفريزون موجوده تخدموا بها في الوقت ده؟
2: موجوده نخدموا بها.
1: يبعث الليستة ولا يقضي وتوصلوا له
2: كيف كيف؟ اذا كان يحب يعدي بالايميل، يحب يعدي بالتليفون، يحب يجي غادي سور بلاس واحنا نوصلوا له، ما عنده حتى اشكال.
1: فماشي ميساج نكملوا بيه سي صاحبي اليوم اللي الناس تسمع فينا، العائلات، الاولياء، الناس اللي تخمم في العوده المدرسيه، شنو ربما الكلمه اللي نكملوا بها الحضور نتاعك؟
2: بالنسبه لنا احنا نقولوا مرحبا بالناس الكل، نسكولي مساكن ولا بخزر مرحبا بكم الناس الكل، وان شاء الله نكونوا في المستوى. ثانيا راهو العوده المدرسيه هي فرحه، خلاها تقعد فرحه، يعني راهو اللي مخذاش كراسة ولا اللي فاتته كراسة ولا ماهيش حكاية، لازمنا نصبر على بعضنا في الزحمة، هي فترة متاع الزحمة لازمنا نعديو لبعضنا ونعاود نقول هي عودة مدرسية راهي فرحة، خلينا نعيشوا الفرحة متاعنا. احنا مطالبين باش نوفروا لكم يعني شوا كبير ونوفروا لكم أثمان تفاضلية باش تنجموا انتوما ترجعوا صغيراتكم يقراوا، وانتوما زادة مطالبين زادة باش تعاونونا. وانت لاحظت اكيد يعني انسان عنده صغار ياخذ في 20 كراسه اش يعمل به؟ ما ثماش علاش، راهو اذا كان ناخذ كل واحد البوزوه نتاعو رانا نززيو بعضنا، تاكد مش
1: تونسي ما يحب الحاجه المفقوده والحاجه اللي عليها الزحمه.
2: ما ثماش علاش.
1: انت بار اكزومبل نقولوا الحليب تقطع، هو والله وساعات يبدا ما عندوش صغار ولا ما يسحقوش وما يشربوش، يرى الحليب تقطع يشري ستيكه وزوز وثلاثه.
2: اش نقولوا؟
1: الطبيعه في تونسي.
2: لا لا لا خويا مادي، الطبيعه هذه ما عندها حتى بلاصه، نعاود نقول هذه فرحه وهذه عوده مدرسيه، خلينا نعديو الفرحة متاعنا كما يلزمها تتعدى. بالنسبة لنا احنا تأكدوا باش نقدموا مجهودنا وأكثر من مجهودنا باش نكونوا في المستوى، وربي يعاون الناس كل ان شاء الله.
1: كل الشكر لك على الحضور السيد صاحبي الشعبوني مدير تجاري لشركه حنين للتوزيع المكتبه المثاليه، ان شاء الله في مواعيد قادمه واكيد لنا عوده وملتقى في الافتتاح نيسكولي 2. الاسم باش يكون المكتبه المثاليه زاده؟
2: لا المكتبه المثاليه، المكتبه المثاليه
1: اثنين نورمالمون ولا المكتبه المثاليه بخزر
2: مازال حقيقه الاسم عندنا
1: هذا ما احمد فهمنا شويه ومن بعد تنشوفوا الفائده اكيد هو ان شاء الله بالبركه وان شاء الله بالقسم. صاحبي كل الشكر لك على الحضور، احنا باش نخرجوا فاصل قصير، هذا شعنا في الانفيتي مواصلين مع بقيه فقراتنا في نسمه صيف. مرحبا
2: بارك الله.

0: Κοσμοράδιο 92,6.
1: مقيد الشهر على نرم FM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-290-99,000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: تسمعوا في نسمة سيف على درما في
1: الخمسة وثمانية وخمسين دقيقة باش نكملوا موعدنا اليوم بخبر يهم الرياضة، وين أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم منذ تقريبا 17 دقيقة بلاغ تقول فيه قرر المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم المنعقد اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني الأكابر بقيادة المدرب معين الشعباني، وذلك بموجب عقد يمتد لأربع سنوات، ويتكون الإطار الفني للمنتخب من المدرب أيضا المساعد مراد المير، مدرب مساعد ثاني أيضا سيف الله حسني، مدرب حراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلة، ومكلف بالتحليل وسام صفوة. بالأخبار هذا نوصل نهاية موعدنا اليوم في نسمة صيف، إن شاء الله موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. نذكروا بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68، كيف كيف تجمد تكلمونا على 71 134 396. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني، تحية لكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا، موعدنا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت من ماضي ساعتي للستة. نقول لكم إلى اللقاء.
0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتي للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف، نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرم فرم.
2: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرم فرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتي للستة مع مهدي ساحلي على الرم فرم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقية الشهر على RMFM.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
2: لا يا صاحبي، مع نيو سكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيو سكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-ألف. مش قلت لك اني اسكولي اراهي المكتبه المثاليه؟
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسه الكل، فبحيث تستحق الحاجه هنا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
4: أنا اخترت كونكورد.
2: وانتي وقتش؟
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: تقية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: مقيد الشهر على rmfm. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، ويتلقوا عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
3: بليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: موسيقى نون ستوب على رمفام، بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: تابعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net.
2: قيت الشهر على لرم فام. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
3: كبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
5: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
6: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71-177-1
5: 71-177-1
6: وخلي مساجك وسمع الصوت
5: وسمع الصوت.
7: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: تسمعونا
1: @RMFM.net
0: RMFM.net
2: بقية الشهر على RMFM. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيركت، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولمة عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيركت يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية.
3: بليسيتي
4: يا مرا، أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة
6: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
4: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
4: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
4: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى لوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
3: بليسيتي
7: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.
2: وسمع الصوت.
4: المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت،
2: وسمع الصوت.
1: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه.
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على رام فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصباحه مع كمال.
4: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: بقية الإشهار على RMFM.
2: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولين اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي مازلت تخمم؟ نيوسكولين السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-ألف. مش قلت لك انيوس كولي راهي المكتبه المثاليه.
4: كبريسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، على ارم اف ام. النوبه،
6: النوبه

0: النوبة. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: الموسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام. راديو رم فام. رم فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.